غزلهم الخراب المئيم ذكرناك يا بحضر عشري راشني غزال حضر أسيط راخد ما داخد جارو جسد مكتب عدد استخزال

0: سباو بخير با بقولو بيبون با جهدارين ارتا تشكسي كوسري فيس بهي المجهداري دكا لسر بيلا نوتو نه نقطة بينج ام بورنا جستديا ارتا الباجاري عمودي سباتا بخير با ديانا
1: سباتا جي بخير با سيدان سباتا و جهداري حمويا جي بقولو بيبون با بكيف و خوشي با كام هر انستراني كي البافكاري خو احمد

0: جاري كدن صباح و بخير و خوشي به گهداري هجا و دلال چكسي كوويس به تاشتي هاويني دخو و چكسي كلبر داري خورو نشتيه و لكاري خون سلاوي مجبو و حميان هيا شخصي دان اجار هدي هدي مبس و دنواسترانه ده موتا ما بحث دكر اجاوه دس بموسمه ملوخيه ببا و آبا بعجانا قلك كس چه دكن اجار ساعتا وان ده ايكا خوش به ايكو پيرا و قود بجين موناخوي زبستاني حاضر دكن اجار سيدان قالك جاران صباح وقت مرش چاوي خوجي خوفت كي يكسر بريكو ام حرتشتي بكم چاوي قردي چاوي دنم دس خورات بلينن تلفوني ام التلفوني دقارن كو ام بنارن كابي چهيج تني وقالك كس جي هنه بري راكبن جي عيني عادتي دكن تبي كو چاوي واجه خوفة نابه اما لازم راجع تلفوني نظراكي بناره تبي كو تشتك او البوما صورتا حرويشي جارب جاران بري خوف دن البوما صورتا وان ذكرياتي خوفة قرين بي سبب جي
1: تنظام بي تشقيسي خوش ديانا قولو تشعبي تشخواف النابجي بس لازم قوت الوان سورة بنار يعني تبالا خو بدي يجي بي تشقيسي ولو بيرانين تين بالاتا تبالا خو بدي او مساحتا موبايلي اقو بيتر دي خوارن وانو جاتشي بتاني سورة تنجبرقو مرو بري خود دي كويدك إلا مرو سورة كيجير بقره جوش جواتا ربشتونو هاتني مرو ربي حطاني او قحوا مرو فتخوشي مرد بكام صورت كيجير بقرنش بمين يعني وك ذكرى بيرانينا كده بالا مرود إجا قالوا أبيات هلا مروش خور برسك يجي شخور بك يعني قالوا أو صورت أو بيرانينا هاني تين بالا مرو يا مرو كاري مسورت جير نجرجي ودبالا مرود بمين قال لك مواقف الجم مرود شيء دبنش تبي قصورتي وانتنا يجي بس هر وهر دبالا مرود مين
0: سيدان تجوان كسي كو روج خو يعني دوسقين بصورتها
1: قالكي
0: تبي اسمه انت قهوه نخاري تهيم بوسقينه

0: ديانا اوجي دبيجاك يعني هر صورتك بحثا تشيروكا كي تكوغطا مروف مظن ببعد بيناش بوي بينا وكبير آنينا كي جات بالا خو بدي حري قو مرول صورتك كيفن ديناري مرود تخواز بينا بالا خو كابد ويكي ليا هاني دي قشتكي چي دبو او تفاصيل وي روج ويكي ليا هاني قشتكي تي بالا مرود اش بوي ولوش بوي من هر قو از الجواتك يروني يعني مروف قش خود برسي بيش والله قالو زي جواتك دني ولو ببينم اش برقو انو تبالا خو بدي ايه قال لك جما يعني وقت بيجي هناك جوان در كتن جدر فا جا قافا قوتين ام از دخوازم وان كيليان ولو وان دي منان قشتكي ولو الجم خو بهيلم
1: بدن قو دي من
0: عين ولو بيش بوقو تلمي يعني قافا قو زبيريا وان بكم از الوان بقير
1: سيدان جار بجاران جي يعني تشتي هري خوش يعني او كيليه خوش دي جيانا مرد جارنا جي دبكو نخوش بجي اللي مرد وسقين تخلاص تدخوازت بالا تدب مينة موقفه كله جارك بمرتش بس دخوازم فينا لسر وشاني بخوش بيجم هفالا كما وي بتشو أوروبا وي بتشو ألمانيا أم تشون جواتا يو كود بيجي أم هرن وي بوا داعينن شفا داوي أم سي ساعات ونيف الجمع يرونشتنا سي ساعات ونيف تلفون فكرية ودنقو ديمن يعني أو كلية ماي هري داوي بهفدورة دهاتا وسقاندن حطاني نها أو فيديو جي الجمع حميانه وهركو أم بريا هفدكين يعني شي هركو أم هفدورة تشتغلن أم بيجي كام موقف بين بيرا خضريا وي فيديو كوما بار فكرية

0: إيجار سيدان أو إيجار بجاران أو سورة أنا بمرد من بصدن يعني ببدهن صالة بمرد من أو بيراني أنا بمرد من إيجارنا جي چيه تاني أو دي من أنا أو سورة أنا علي كاريا مرد كي كو مرا وان كيليان بينا بيرخوا لمراني كار أو هستي كو دوه دمي ده أم بيد حسيان أم يكسر وي هستي هاني جي وغيرين تاني دبا كو يعني أم بعب برين دما كو مي سورة تدبينن أم يهب ابتساما كي كو مرا دوه كيليه ده هجر ببيرا مرا مرا دوه كيليه ده كيف خوش بو يعني جي دوه كيليه ده او ديمن كتلت نره راح كيان جي غمجينيه كي مره بيد حسنه زيدي يعني تاني لحظاتيني بيرامره بس او هسيكو دوي دمه ده مره بيد حسيه وي صورتي بنا غرينه
1: بس فيديو تشي بو ديانا بلكي فيديو فغرينه استميد بيجم زاروك ونفشي انها تشقيسي بالشانس يعني جبت شوكانيا اشكيليا جو تشيدبن او روجن وان قشتكتين والسقاندن بصورتها يعني روكي اختاكو انفد غن وان صورتي خوني كارت تشقيسي كيف امروتي جا تشقيسي خوش غير جا فيديو مروجي هبانا اي بتشوكاني
0: سيدان عليا كيوي دنجي هيا يعني مخابن بلكي انا تبيكو حرتشت متوفره تبحسا نفشي نهاكر تقاسي حرتشت جوارا متوفرنا ودكارن وان حميز ذكرياتي خو بتشوكاني يا خو مزناهي يا خو بهافالي خور بمال باطي بكسيكو حزكن فاربا بكن اما بلكي او هسيكو تبيجي او رحي كو تبيجي او رحي بري لجموا تنم يعني حرتش جموا عادي بحرت جموا نورمال بش بركو حرتش متوفره اي بري كي سوره دغرت بلكي بابي ما مثلا جمر سوره دغرت هاي ما جيتني بجمر سوره جي غرتنا
1: بس كيف عمدها
0: وكيف عمدها وانا دما كامل واسوره تنرنجي ام بقيمتي بيزان

0: Merci d'un cap să bări tibe. Jazbes beștar vem ce te grie ma hamia na hani. Ne mare mi
1: gota. Strana meji li gori mijare buji bahsa yani au suratu birani ne Kevin de kri jabshti vega ru vego. Dokta got yani anha godar jiwan rojin wani bari galaki hatin bala wan galak suratu birani ji hatin bala wan jami vegan roja khoni normal bo got zani yani. Havina go kifam jirnai o kifata galaki jirti plain germahi yani blind ko hedi hedi rojana galaki blind terji de ben plain germahi iro vidani roje de diana چلو سسيبا ايواري داد كافي بستو حيشتان يعني چقيسي گرمي ام چقيسي الحوشي رو دنينجن ملكي بايكي هينك هبه حطاني در رنگيا شوي يعني انشاخد بساعات يك دو نه او باي هينك ته
0: افتر سامو دل دايدو بو وايرو ام دو ترسا خودا در كت ايرو بلا سري ماساق بلا گرماهي چلو سسيبا

0: ديانا جسر فيس به دولو ما بحثا صورة وبرقانين بري ديكر إجات أنا بالا خو بدي يجي أمد دمك إدنا قو بوية دستي هر كسي ده تليفون چي غاوة خو قو بافيجة وصورة كيجوي غاوة هاني رب بقرن يعني تبالا خو بدي بوية چتكي سرك جيانا مني روجانا أما صورة جخوارني خور بقرن جفنجاني خور بقرن أقد چونو هاتني خوره وما يكسر بري خو بدين سوشال ميديا جبو أموان صورة جي لسر وينا بلاف بكن إجا بشترا ولو برسك دك أفا بالا مرود قالو أم دوي هستي ويكيليا هاني ده بنيانا يا بتني أو قرنج بول الجمة أموي صورتي هاني شخور بقرنج عبدود مرو بوشمان دبه أنه أو خوشبونا ويكيليا هاني جي أم بتشكي نحس يعني بتني ما يعني ما قهد أبو قرتنا صورتا وش دستي ماتشو أو كيليا خوش
1: يعني أز باورم قلك جاران دبكو بمرجي تشابويم تمام كو أموان صورتان يانجي ويدي ماني هاني أو جي كوم صورتا جردقرن أم بلغة دكين بشترى عملوي صورتي فتقرن يعني عملوي ديماني هان فتقرن نعمان بتوها استينا حسن
0: تشتك ناي بالا
1: مرو أجبركو مرا ند لحظة ويدي ومرا أو شعوري خوش ما جيان نكري حطاني كو أم شعوري خوش دوي ديماني هاني دا جيان مكن صباحا جي دس بيكا برنامج دا جي معاني سر زمان جا بشتي بيسترانا هاني ويب سبوري پرورده هي ما مستا يوسف أحمد أويج مرا بيجي بي أف يكا هاني مجولبونا دا عالافان دا ومرا دا هستي خود باشنا فكرة چخيسي باندوري باندوري كي نيني بيقومان لسر مرا ديكا أويج مرا بيجي بشتي استراني.

0: ايش خلكيك شما ديانا صورتي خدا خصي داني او جي داخ فتشكي تقليدي تيدي او تقليدا هفدكن يروت بي مثلا مناسبة كوك دعوتي مصروفة لصورة وينو فيديو دعوتا تينكرن قلنن او نيزيكي قلنان جبوك وي وقت توسيق بكن في مناسبة خوية دور ليفا قرن طيب بريجي افتشتهمو كيف أخو بك لدعوتي وصورة حرتين قردن أنا مخابن بويتش كي تصنعي إنو تخطق قالب كي جبو صورة خوشك بين جبو فيديو خوشك بين مصروفك برجي ليد بي وجعالي كي تقليد يك شعب يعني وك ديانا مدخلك داني برا آم نكيمي ويب فشو مناسبة بيوان تليب نارد وك نارين إنو تقليدك جديد هي تقليدة غيري خوتكن تعداق المروتات تعم كجوي كيليكاتات أو ساعتات شوي جيكي قال لك أن إيد خازن تعمي جيبكن راستي دما دنون جيولو تلفوني خود دقرن شو أستعم كجوي جبحري بكم شو مسار بحري نشاش صورتنا شو بيرانينا بقرب لي أز دويز بهنو تتعمى آفي وأز بسبح موروني بدوري تلفوني بافايا اشو من افدارا ولو اشو مش مناسبه هي اجواكي غركولو
1: بله ما مستهجرن بحثا زاروكا بكنو كسين سيبا مراهق يعني طيبه تيجي تجي انا عن سر زمان بتشوك مازن تلفوني رد نافادستي واديه جمال بعد غركي تشوا تعملي بوان كسين زاروكو مراهق ربك بي يعني هم استمتع بك بوان كلي خوي خوش وهمجي انه مشكله كو وان تشندي منا بلكه بكورجم خازك را بهيلا
0: بریگ مال چو دور که امی بین چو سیران که جی که خوشه ام بانک فلت مالی گشی کن ورن ام صورت که گشتی جماعی به هفر بگرن هر یک جی تشتک خوست حالی خو بگره برا لی او تلفون ام میناکن برچعوی زاری خو دما ببین ام دستی خود دنگولا ام بهندکن ام دستی خود خناب آوی دوری تلفونا وی او جی وک مبکن لیگ دیو باف کتن صورت آشخار دگرن زاروک او جی دعو بکن ام نمونه نه سلوک امد به سلوک وان ایگ تقلید بکن یعنی او یک آد دوا انو ام هاتن تعم کش خواب کن نه هاتن بو سقین انش بو دور ام تعم کشی بکن نه وگ بیرانین برامگو لی دقاوی ده از تعم کش رونش ناخوش سیران خواب کن آن مثلا گدیو باف یا خواهو برای مزنگ او دادخن و سر برامی جاوش خلکی رایی شو خلق ببینن و جبو عجابات آبینه و زاروک جی چهوان که ام چید کن و اکمت کن راش تلفونی راش نی رانش نی او جی رانش نی باز دوی او جی بدار باز در رحلی بطب وقتاوی دا گردوی رحلی ده نو دمک خوش بمالبات آخر در باز که ندمک او لقطن خوشک بگره جبو خلق دمک خوش یا نرین که یا اعجاب که یا دل کی بشینن فأم نمونا نزاري خور أم شبكن ويبدو ماد
2: لآلية كيدنجي ما مستعمل كارن نبي جنجي يعني خوشبونك ويناجي هي يعني قرتنا سورة تانيان بان دي منانجي دي هلكو أو بيراني نهان تميد بالا مرود مينو ورن بلغة كرنجي جا مرود يعني چاواد كارش جوي آلية هاني جي سودة بگره يعني بنارينك إيجابي أم لي بنارن
0: بلي ليمنا مسالات وينا سورة آدمات بقرد مناسبة كيد وك بير آنين شارو دي توسيق كشخور تشكي نتشكي شاش افتشخور دكي جبوشتر بمينة بير آنين تجعف سورة كيف او روشا تي خوش بي بيرات بس دوه روشا على اساس خوش دي اوه سيرانات شوية دعوتات شوية عيد ميلادات شوية تتيك هوي رسميتا هان والخبنا الزعين تعم كي جينك بس جبو صورة وفيديو خوشك بين تتعم جينك ريك آد دوا يعني تهشت جبو چه جبو بلاكرني جبو خلقي ام دي جيفين اف خصوصياتي مالي اف صورتي تي تايبتن جار كي دناور تايك دا خستش بيناي بس ببع عادت انو تصورة وفيديو دقري رونشنيت بهوالي خور بأهلي خور ناشتغل آ گرنگ شتار صورت تو ویدیو نه جبوت داخل سوشل میدیا آشاش اف نسی واقع مخابنم کتن وی سی واقع کس جمعت نه به تلفن و کس جمعت نه صورت یا ویدیو کش خر نگر بس هی ای کاری داخل سوشل میدیا آواشاشه و هی ای وقت بیرانیش خر حفظ بک دمات لابتوب خود یا تلفون زاکیرای خورد به برنامجه درایف مثلا بحملینه دل کبه نحو جیتراج وک بری وی کامیره بخور و فلم بحمدین یا راج صورت خوب بخور تلور صورت گرتن بشی سر انترنت درایف تچو اروپا وسیقه به صورت به بیرانیم بچمه تا وسقانیت کار الورفک و درباس به سهولتک تیدهی کارگل کی سهل دکه تشکی پر باشه تکنولوژیانه وگوان تلفون هم به صورتی گل کی خوشکم بری تنبون تحمید و مختبرات آنا عملیا تنه نمائی یعنی بویش با صورتی اوی رسمی اوی جبا اوراقا یعنی وک لحظه خود تیب تلفون ها خود تل کب تیب وسقین و اوائد تشکی کس دی جیویناتنه لی بس جبو بلاف کرنه به سر سوشیل میدیا و اعجابات خلکیت بینه مخاب نوید بینه نو تتعم کش روش آخوناک یا جوی مناسبه آخوناک اوه شاش دیدی
2: گلک سپاس جبوی تا ما مستا یوسف احمد السروان گوتن انتنی خوش گوتن مره بو ساعتات خوش با
0: سپاس سپاس
1: گلک سپاس جبوی

0: ام لوفه گریان گهدارن هیجا بخلک کنوش پودکاستا بیردان کا جزیره کو خلک ایروجی بحثا قنویچ دکه کو او وکبیر انینه کیه د بیرو بالا هر یکی عفرینی گاوا گوتنا قنویچ ته گوتن ایجاچته بالاوان ديانا او شيفن زفستاني ندريج لغندو باجارين عفريني لبن يعني قافا قو لبن رونيا آقازيرو دنشتن جنين عفريني هقر ان بحسا بيركا بكن بحسا دي وكتشان بكن بهفرا كوم دبون لدردورا چل دردورا برچاكي سبي ودنافا ويدجي طايم ملون بهفدورا چچي اتكرن قناويتش جبوي كو بمينا وقتو راسكي وقت نصناميكي جبوي يوانا ايجا ام بيجن جنين كردي لباجاري عفريني قيلكي نافدار بون بتشيكرنا قناويتش
1: بلي شخوا سيدا انتجي عني سرزمان وكي طايبت جنين عفريني نافدار اندي شيكرنا قناويجا دا حطاني كتشي وان بچوكاني دا خفيري وي قناويجا هاني اتكرن كل كيلكا وكي تجي عني سرزمان دايكو دا بيري خوبون دا علمين ايجا قيلكا وينين يانجي شكلين قناويجا هاني سيدان يعني وكي زينتني وكي زيناك جبو مالي تاني بو دبوج يعني بشكا جرينك جو جوان حاضرتين بوكا يعني تددي او صندوقي سبي قلكا جا قماشي سبي جا قلكا ديمانو وقلو تشتل سردهات وينال سردهات نتشكرن كو وكي حاضرتي بوكا افجي جوان يعني جهاز يانجي حاضرتي بوكا عفريني بو جهر دايكا كعفريني بأوايكي كوما كجوان قطعين قنوي شاشيت كرن وكي حاضرتيا ام بيجن جهازا قيزا خود كرن يعني جهازا او خلاتا ويد كرن اجا چيروكا وي قنوي جي هي چاوا اف قنوي جي دركتي چاوا فيري وي بونا حر چيروكا يعني حر قنوي جي ويناي كل سر دهاتا چيكرن چوا تا يا وي اف زيدا تر مي جي جنا عفريني جهان حسين ناز بكن كو ميفانا خلقا بودكاستا بيردان كا جزيري ميفانا افكارا ما حنيفة عبدالقادر بو كامي زيادة تلبي بودكاستي بنارن و امي قداري بكم بيچيرو كاويچي
0: دبير آنين حركسك عفريني دا قوتيني قنويچ تي قوتين لقنويچ چيا؟ دشتفن جبستاني اي دريج دا لقون دو باجارين عفريني وقتی چری قوزیق مولو تجی گرم دکر. جند عفرینی، پی، روده، کوقیزک. گیل دور قماش سپی و دزیین رنگ رنگ کم دبین. نتنی حتو قنوی چیکن. دی حتو چاندکیش خورو چیکن. حتا ناسنامایکی چیکن. قنویچ او نقشه یب دستات چیکرن جند کرد لباجار عفرینی بی هات ناس کرن. قنویچ پر نقشه این وی هبی. وکولیلکا، وکووکا، وکغزالا. گیش به دزیه رنگ رنگ چه بینا. پیشتی ویرا اف پرچانا دبین روچکت بالگیو دبین چورشاف و تابلوین لسر دیواراش بو خملاندن مالا. قنویچ نتنش بو خملا مالا بی. لی بلی بشکل گرنگ بو ججهاز بو کعفرینی. هر دی هر دی که کعفرینی کامکش قنویچا دخص جهاز قیز خودو. ام ببین اف عادتی هانی خلکی عفرینی حتی رو جمعی ارو پارستن لسر ویدکن. قنويج لجم خلكي عفرينية خلاتك برقران بو دي دعوتا داد هاد خلات كرن ودروج بونا زارو كان دا ودي قلك بيبو يرن جواكي آدن دا قنويج چيروكا باجاركيا كام بهفرا في چيروكي ناس بكن بخانمي عفريني را جيهان حسين دو بخير هاتي وقتت قوتني قنويج دبيسي چتي بيرتا
2: براسي يعني قوتنك قنويش قوتنك كافنا ديروك تبيريتا عفرين تبيريمان دايكم تبيريمان دايكي قو بتماني خو تقريبا يعني حتى تشيل بينج صالي دناف قنويشا وتنتنا وتشتي چاندي كردي در بازدكري وپروردي ويج مارا همچونا دا علم آدن یعنی کچک گره که دو دو سالی دو سی سالی گره که تبه علم قنویچ یعنی وقتی تبه قنویچ وی روشانا آنا برچاود مرا وقت شارید که سینما ای دروازده به براستی رونان خوش برو
0: پر خلق گوتنه قنویچ بیستنه لی چتکل سر قنویچ نزانن او تنه وی گوتنه بیستنه شراک هندنه ام بیجن هگر تکونه به چکیش مرا سر قنویچ دنگه
2: قنويج يعني تاقو قنويج حر دوي كار نظم يعني دعفريني دو أم بما أنو أمسر عفريني دين دي كانو تشتكي يجي چاندي عفريني آيه يعني حر دوي كتاقو قنويج مستحيلة جنزان بي قنويج شيه هر دو یک یک تمن بمزن قنویچ تاوله رسمن خوشک الوانن خوشک نقش نیرند جهزی بوکا کچک وقتی گو دبی دو سالی دو سی سالی گرگ قنویچ زانبه او ها بلجم یعنی هر دو یک یک قنویچ زانه چیه و چوناتی چی کرن و اساسی خوچیه نقشت خوچنه و چه کداریتین و نقشنا یعنی جنه ها جهاتی و کبانی مدوگو او کبانی گره که قنوی چا زانه به او یعنی مینا هری مزن و فره و تی ناس کرن دناف جواکه دا دناف جواکه افرینی ها دا چانده هنره زوقه تا گو قنویج هر چشتی که خوشک تی بیریتا هر چشتی کرن تی بیریتا گل طبیعت خوشک بنا طبیعت عفرینه گیت دوی رسمه و نقش قنویج آداد تده بینه
3: تو چه ها فیدی چه کرنه قنویج بین؟ بین تو چند سالی بیجی؟
2: چه کرنه قنویج وقت مبیلی که هر دیگه مزن لابد یعنی قنویج زانی با و کشکی وی دایی که جی وی دایی که حتی که بانی با و جنک جهاتی به گره کشکت خواجی به قنویج زانه بی یعنی مگود جی ده سالی گوی کشکا جهات به و زیرک به این ده سالی دو قنوی چو تشته قنوی چی دکه دستی خوا یعنی دو ده سالی دو سی سالی ما چی دکر طبعا قنوی چی یعنی رسم نی گران هنه و رسم سفک دست به که گوام که بعل من ام دعل من رسمت سفک اتقولا یهانا ورن چی کرن گل بن خطن هانا دوز بن گلن هانا بچوک بن ما چی دکر باشه دیده حتی تفیر ببه و تبع علمه طبعا عمل یعنی دو پین سالی دو شست سالی گره که تا ارتا تجهیزه خوچی که هر جهیزه کشکی که عفرینی گره که قنویش دیده ها به گره که بعلم قنویچا و قنویچا چی که رسم نی گران بن نه همه سفک بن رسم سفک آنا سفک چانده چانده تا او چاند هر چشت که خوش دی بیره تا چاند نه به زمانه و و اخلاق و کار و خوات و در حتی مثلا قنوی چه جچانده ملتی کرده
3: تل سر جهزه بی که دین کر و چنانکه قنوی چه جهزه هر بی که کفرینی دو هیا چما هف عادتو هبیل جمع فرینی و هگر تکنه بیش مرو چکی سر وی عادت دین که و طیبت من دیه کوی هبو خطو حتو خلک عفرینی جهزه بی که دو قنوی چه دخستنه چما وی عادتو هبیل جمع فرینی
2: عادت بخو چوناده به عادت یعنی جی جیلی کی داره جیلی کی متوارز به حتی به عادت ولجام جی ملتی ما وعفرینی یعنی عادت بو ده هر گند کی دا ده هر مال کی دا ده هر مال باد کی دا کچک هبون یعنی لابد یک قنوی چا چه کنه لابد رحلی بو که هوا جیزی بو که اجبرگو یعنی دایی کن هبون کچکت خواهین به تمن بچوک بون بلکه مده سی سالی بون جیرا قنوی چو رحله وینه ددان هفته صوری یعنی چند تابه و لباخچه به ددان هفته حتی وی کشکا مزند بو ها جیزه خو حاضره یعنی لابد هر کشکک الا جیزه وی و تن تن قنوی چو بیدر بی که هبه حتی دیگینه 18 سالی یکی مثلا با مال ببینه بیکن بالگت خو حاضره و رحله خو حاضره یعنی او چاندک بود جمع اهلی عفرین گیشتی بس للاسف پشتی شریگی چی بیه یعنی پر دایی که دوگو وقت من کشکی خوارا چقا چند تا دابون هفته چقا قنوی چی من چی کر بود را کر بود ام چوچک بود یعنی تشتی ام علمینی تونو که دو تون بود کس بود اراوی بود یا کس بود سور بود ما چند چید کرن دو تون همه پل بود یا خطن زراف ما چید کرن ما گلن چوچک دو برا چید کر ای پاشی وقتی گو رسم گراند بی دایی که چید که رسم گراند بون الوان زیداد بون چند دناف هف دا بون چقا دناف هف دا بی و الوان دناف هف دا بی چند گراند بی
3: در سر چند ها دین کر چند اید قنوی چی دا در قنوی چی دا سی چند هن ام ببین هفنو اکتر شی خلق چی دکن وک کولیلکا وک غزالا وک ابوکا چما اف سی چند چی دکرن چما هفانا بالتحديد یعنی طیبت من دیگوی هبو
2: افجي طبيعة تشتكي طبيعية قري دوي طبيعتي إنسانة طبيعتي قبتي دو خدي بيا مازن بيا تادي طبيعتي عفرين جي حمي دارن وبرقن وطيورن وحيواناتن طبيعتك هيدية يعني تاقو قل وطبيعات حتى ويتشو تأثير سر نفسي تجيدك وقتي تشتكي طبيعتي تا تقولو تشيدك دارو تشيدك يوش وش دايكو بر يعني نتيجة حسكرني وانوش طبيعتي را وتشتي دهندر طبيعتي دا حيواناتي دهندر طبيعتي دا غزال بون ام بين طير بون ام بين فار اسمي شهريمان بون وكشكي نيفا ام بين جن ونيفا ماسي بون ده حر مال كده غيرك وي رسمه هابا طبيعات ماغوجي نتيجة طبيعتي دي قوتي دا جيان دي كي قولي قد بيني ويقولنا لسر أرض الواقع لسر نقشي خو سر وي قنويشي خو سر وي خاصي خو إيقو تشي دكي بجتيني حيوانات نفس الشي يعني تي برامن دمالي مادو عم بتشوكمون يعني رسم كابو بدها صالة دمالي مادو دار كاتبو غزال بون ده غزال الهمبر هفده يجي دي تشوك الهمبر هفده
3: از نظام قنوي تشيكم هكار من خوست از خو فريق تشيكرني قنوي تشيكم گرك استوينم گرك استنوكي چيكم گرت كور بي بشمرو ابي
2: براسي يعني بري نوكوب سال كي ما اموك رابطا عفريني كوم بند عفرين ما دوروك فاكر پرورده جبو پرورده السر قنويچو تقريبا ده دو دو دجن ما تيدا كوم كرن و دو داري داجي كوني بون و جني گو زاني و اي گون زاني ما تفهف دو كرن حر جنك كشكك دا علمان ما بوديني ما تخص وي رحي قنوي چي تاكرو درام ملاد دو يعني جين ببي تشتيقو مهم ما بيلك رجي خاصة خاصة قماشي سبية وغربولة غربول بمتراتي حسبي نقشي قدكي چيكي مثلا چار پيچنا سي پيچنا تقدكي تب قماشي خوفا ددرو والوانا جي كجن الوانا هنا قور چعني تا ديا تا الوانا جي راتيني ودرزي خوجي خصينا حيالا درزي ما تقوي دكي ما تقوي درزي كونزر زروفن و بيتي تشيكرن يعني هنا نام دبي تشيكرن قنوي تشي دستادو هاو هيا جيو شندو مسالة إتامين دركت ما قو بشتي چوندن هاتن ملات تركي و چون و هاتن و علاقات چي بون حتى مسالة قنوي تشو نقصد قنوي تشو چون هاتن هات تشيكرن إتامين قماشك نا وكي خاصة دوزة هنو هنه كي گزرهيه هنو وك مربعاتن چو چه كتيدو هنه اي قنوي چوزاني قولاي بوجه را دوگو هوا قولايه از خاصة و غربول داري قولاي تره رأسا نقشي خال سروي قماشي چه ده کرن و چه ده کرن يعني تا دي مدينة فتلي تشتي تيدو يعني تاكرا رح بيتي دوندر باجاري حلبه دا يوش واش اي درباس باجار اندبن جي
3: تو چالا كي اندن چه ده بون لفيدري دوري ما يعني ت مثلا امبيجن تمو بادرات انتن چه دبو حتى مثلا نفشي انو فاري في چه کرني قنوي چه بكن
2: بخودي يعني وقكم مد عفريني فعاليات دا پر بون بس تشتي بالكي شاف بو مغوش بو چانده قنوي چه بو حتى دامي پیش امي بكن يعني توبي ملاتي گو دفتلي عفريني دفتلي ملاتي گو دميني محفظه سر چانده بكن مثلا زيتونا هم چو زيتونا بچنن چو زيتونا بشكينن ام وا نفس نو ام بعلمينن زيتون چون تن شکانده چون تن شیرن کرن عطونن زيتونن تدي دافرين دونا بس وي زيتوني زيتي اشکانده نه هبون پر رنگ ج زيتون را هب حتى مرا محفظه لسر چانده خوب کی تا بي وي کنه به رحي کی پيوني جينك نه و جينك نه پيوني امي کنه بن وا نفس شنا پرورده سر واتشتي بكن اما کوم مد عفرين امي حاضرتي وتشتي جي بكن دنوف جفاكي دا دنوف جنا دا دنوف زارو کو دا زارو کو ببن وتشتي بعل من وتشتي کنه به وي چانده بر دوام بكي
3: دسبه كده ما قلت قنويتش وك خلاتك تهاتي يا ريكرن تتايبت من ديك ويهبو نو مثلا از قنويتش وك دياريكي بدمتا اف تشتهاني تايبت من ديك ويهبو الجب خلكي عفريني
2: جم خلكي عفريني حمد تشتايبت من ديك خو هنا يعني هنا تش زوزو وقلاي وبتشتكي هنا وقت بين سهل در بصناوي يعني حر تشتك خصوصيك خو هيا يعني دسبه كده تاقو قنويتش مقود هيكي من تيبيري من وقتی تهرو قنویش دیاری یکی دیکی او جنلقی وی جنه بیلد بی کبانی وی جنه بیلد بی وقتی تو دیاری بکی بالگی که قنویش دیاری بکی اف حس کرنه چاند اخلاق مگو همه تشتی خوش و رند دوی قنوی چی داده ترحی جنه رحی هر جنه که یعنی که کبانی بی تی دوی قنوی چی داده ببینه
3: دمالی مدو حتی نکو قنوی چی لی تو چنو کی تبینی قنویچ حتی نکو هیل جمع فرینیو لینا
2: حتى وقت كهابو أم كونون وابين بلكي مالي تا دهابي مالي تا نا معرض بجات تشتارا تدما تا محفظة السر كرت دا تجي خادما نتيجة دركاتني ملت أفراسية كا يعني ملت دركات جمالي خا جه واري خا هرو وقتي قلت تدبي الشر تدبي كوشبرة وقتي تجمالي خا وتي دورخستن تتي قبراندن تبدور دكافي طبعا تتشاندي خوش بدور دكافي يعني يا ما جنا ما جوجي دايي كادوغو هو قصا رحل متشي كتاش كشكي خارا بلكي مش عمري 5 سالي 4 سالي حتى 20 سالي تم حاضرتي دكي چانتا و قنوي چا و دارا چي دكي جوي كشكي را طبعا ويتشتو گشت كل شو ماما افتا اسير كي كوشبري گوتي كرن تاثير دو سر بتشتي جبرو يعني وقتي گومال هاتون اتولان كرن و خرا كرن طبي وتشتو جدا افتابو
3: لداوي هاگرت كارش مرا به قنويچ شخلكي جبو خلكي عفريني چي
2: قنويچ ديروكا قنويچ هبونا قنويچ فكره فكراندنا اجبرك وحتى طوي قنويچي چيت كي ورسمي چيت تدفكري چوند اخلاق حسكرنا گريدان عرضيه گريدان ولاته گريدان ام بين ايماك وكار ونرخن جنيه هاجر وتشطتنابي افروسيه كاجن حمد شتي خوب دور دكافي فهبونا جني اري اخلاق ادب زنبونه للكلا كويجي چانده محفظه سر چانده جني بكي
3: قلكي سباس شطره خانم عفريني جيهان حسين سباس شوره جي قهدارين ما لداويه از تخازم شوره ببيم قنويج نتهني نقشيه يان جعنيه قنويج تشيروكا مالك عفرينيه قنويج بيرانينا جنكيه وچاندا باجاركيه حتى نكو خلكيوي بارستن السرويدكن از بورا بم حنيف عبد القادر بخاطري وا
1: افجي زيده تر ما چيروكا قنوي چيجه خان مجيهان ما بيست اجاره سيدان راستا وكي باجار عفريني جنن باجار عفريني بيويه كهانه تينا ناس كرم بچيكرنا قنوي چا لجمع بگشتي يعني بكردي وكي جاي يعني بگشتي وكي جواكا كردي بوان قنوي جان معروف قالك يعني دلسر مالي ما حميان هبو تي بيرام التلفزيون ما يبچوش كل قطعه قماش سي بي وولو هاتبو خملاندن بقول ان صور لسر تلفزيون ابو يعني وكي خملاندن كي بود دا يعني خملاندن يجي ديكور مالي ربو وش خد جبنا بجواك عفريني دش وكي رحلة بوكابو
4: تخيسي خوش قابا قو مرو بري خد دي مالك ومرو قطعا كلو دبيني يعني ولو كيفا مرو تيجين شتاكي كيفنا ونها دي ساكيجي وقت بيجي دركاتية
1: هيت الجن بيركاتا قلك
4: قلك الجمع هن ايما المالي مت جن
1: بلي قهداري ما بفي عواي هاني جم ديكيشنا داوية خلق خويا يرو قلك سباس جبو قهداري كرن عوا سپاس به افکار من نبیل سفوک آمده کاری برنامه احمد خلیل کنترول بو سپاس به افکار من سیدان حسین اجدیان شغموس بوم لهی بیام بن سبب مجار اندیتر شاد وقت وار بن بخاطری و
4: بخاطری و

0: خزيا عبد ليوان هفدون آدم ببافو برا قال لك يا أفايا حسكرنك زيدية ومازنة إجان زان موقتا أفسران تشيكرن هافين بو زفستان بود باز زفستاني بيترو لو حسكرن زيدة دبا تتحسي ده هافيني ده هناك يدورا هي چي دبا جبر قرما زيدة قوم دزانون هاتنا هافيني اللي جمجي تمي ولو أو حاضر كرنو أما ده كرن جيرتنية تاني ديانا إما أم چدك اللي في دم وكيفي خوفي تخنوم حاضر دكنوم جي تكز دبن جو شغالة تيب كارانين وهاو قال لك تشتين دن هنا جو جرك مروف حاضر باش بو بيشوازيا هافيني جبر جو برانكا كيشتي جو تي جو هرتن ايروج او ام بحسا ويبكن بلاين جرما هي زيدي تشلي در باس بويا جرمي ولو جرما ا حريفة على دست بيكريا اجا كيميائيك بنافي براءة حداد شو أرتا دمشق رد بيجي دبيجي كو مروف جرك حاضر باش بو هاتنا هافيني جبر جو قال لك تشت هنا جبو خواب باريزا روي خواب باريزا وحر مروفك جي لاشيوي عملياك ايد تايبت بير هيا استقلاباوي تايبت بوية تشتكتنا يا جحر مروفي ردبي وتشتكتنا يا جو حر مروف دكارا بكار بينا جبالكو حر مروفك لاشيوي برنجا كيم يعني تنكاري ايرو بيجا ازريجي ما كيتشي دكم تجي كاري تشيكش جيران اخوارا يانجو هفال اخوارا ولقالي كيدنجي جو هافين بي جارك حر كس بيشوازياوي بكا نتاني خوا باريزاج روكي از ايرو البرسيما البازاري دمشم روك لمناخه لي قال لك تشتين دن هنا تعديل وجهه تدك الروي تدك دفي جو تواقي دينه بطيبات اوي جو كارل درفا دك دبيجا حتى جو تنيزيكي سياره بكريجيا جو بدنيه دك ومضانن جو دفر عم قالك جمار لي برا جو اوغش باندوري دك فخارنا افيجي حطاني جو حريك مروفك كرك هاي ويجي هبا اجازه دتر لشيرتي وي امي جو هدار بكن جمره بدنك شروفا دك كان امنر بيتش بيجا
1: نكون مستعدين نفسيا انه انا لما بيجي الصيف في منتاليتي في عقليه بدها تتغير عندي بالتعامل يعني
2: صغار كبار سيدات ورجال وكله
1: اكيد والفئه يلي عندها عمل بشكل دائم ممكن في فتله بالطريق بتعرف من دوبين
2: وغيره
1: تماما اكيد خارج المنزل فاول شيء بنقول لهم انه لما بتفيقوا الصباح كسيده او رجل اليوم بحق لهم انهم يهتموا بالبشره ودللوها بدك تحط الواقي الشمسي هذا كتير اساسي لي يحميني من الأشعة فوق البنفسجية. اليوم هدف السوشيال ميديا بدنا نعمل تغيير ببيئة مجتمعنا من كل النواحي. اليوم أنا لما بدي أطلع من وحاطة واقي شمسي رجل أو سيدة أنت اليوم بدك تحط ببالك مو بس أشعة الشمس لأنه أنا اليوم عندي عوادم السيارات مليئة بالمواد الكيميائية والجذور الحرة. هاي التخمرات بينتج عنا أكاسيد وين بدها تطلع على الجو؟ نحن كبشر أجسامنا
2: نحن عم نستقبلها؟
1: طبعاً نحن عم نتفاعل مع هذا الجو اللي محيط بنا فلذلك الواقي الشمسي بيحميك من التلوث البيئي أشعة الشمس الغبار التعرق الأوساخ طبعاً هاي الأسئلة اللي دائماً بتجيني على مواقع التواصل أو من خلال المقابلات كيف بدي أحصل على البشرة؟ بدي أقول لك شغلة البشرة النضرة الصحية من الداخل إلى الخارج القاعدة الأساسية لن تتغير أنه أنت جسمك بده الدهون من وين بأخذ دهون أنا؟ من اللحوم الحمراء لحوم الدجاج لحوم السمك يعني الأبيض والبيض البيض ما فيني أنكر أنه فيه بروتين 12 حمض أميني لازم لجسمي طيب نقطة تانية ما فيني إلغي الفيتامينات المتنوعة الذوابة في الماء والذوابة في الدسم الذوابة في الماء هي الفيتامينات البي كومبلكس مع الفيتامين سي اللي هو أساسي للبشرة مع الفيتامينات الذوابة في الدسم فيتامين E, D, A, K ما بتاخدهم إلا من مصدر حيواني التخوف من الدسم الحيواني كان الكوليسترول طيب اليوم أنا كإنسان عاقل ما بعرف قديش الرينج تبعي بدي أكله هل تعلم أن الزيوت النباتية المهدرجة مع الزبدة النباتي والسمن النباتي عدو للبشرة والجسم شرب الماء هذا بيساعد على توازن pH البشرة تمام كلياتها نظام غذائي متكامل شغلة تانية أستاذ في حدا بيقول لي أنا بعمل دايت وعاملته ورقة بيطبع ليها الدكتور خطأ لا يوجد في العالم نظام غذائي مفصل لبشر يا جماعة
2: كل واحد أكله يختلف عن التاني
1: جسمي غير جسمك معدل الاستقلاب عندي والأيض مختلف عن الباقي في عوامل وراثية في عوامل بيئية أنا بجوز عايشة بالمدينة ما لاقي نوع من الخضار اللي بدي إياه أنت بتكون عايش بالريف متواجد عندك كل شيء في شيء اسمه موسمي صحة البشرة لما أنا عم حافظ على هذا التنوع الغذائي وعرفاني أنه أنا معدتي سليمة مضبوط فيها حمض كلور الماء يلي بيقاتشه بين 1.5 لـ 3.5، هذا الحمض عم يطلع بجسمي. هذا الحمض شو أساسيته؟ يحفز أنزيمات الهاضمة بالمعدة. كل شيء عم تاكله بيروح على الأمعاء الدقيقة ثم الغليظة، بعدين المادة الفعالة بتروح على الدم، معناته أنا هضمي صحيح.
0: دفي حركة جم خواب بالتختوري خواب دزانبا بلا شيوي حاجتها يبچيه بيوستيها يبچيه كس لغوري كسكي ديوتر نرى و سلامتیش با هر کسی.

0: يسعد أوقاتكم مستمعينا. موضوعنا مثل ما حكينا عن اليوم العالمي لالتهاب الكبد، حبينا نسلط الضوء على هذا الموضوع وبالأخص على المرأة الحامل. شو مخاطر هذا المرض أو هذا الالتهاب؟ كيف بيأثر على الجنين؟ شو بيكون أعراض التهاب الكبد عند المرأة الحامل؟ هل من الممكن الشفاء التام؟ وأسئلة أخرى راح تجاوبنا عليهم الدكتورة تماضر محمد، أخصائية بأمراض النساء وجراحتها من مدينة القامشلي. أهلا وسهلا فيك دكتورة.
1: أهلا وسهلا، تسلمي وشكرا على الاستضافة، ويعطيكم العافية على برنامجكم الحلو والثقافي الطبي.
0: شكرا لك دكتورة. تسلمي. حابين نبلش ونتعرف مع بعض عن التهاب الكبد. شو هو التهاب الكبد؟ في له أنواع؟
1: خير إن شاء الله،
0: تفضلي.
1: بالنسبة أول شيء لنتعرف، الكبد هو غدة، أكبر غدة بالجسم، وبتلعب دور محوري باستقلاب السكريات والبروتينات وإنتاج البروتينات واستقلاب الشحوم. يعني أي إصابة بالكبد بتأثر على صحة المرأة وخاصة يعني الحامل. بالنسبة للالتهابات، يعني أسباب الالتهابات عنا كثيرة لإصابات الكبد، بس عنا الالتهابات البوسية تتصدر التهاب الكبد A B C D E.
0: نعم.
1: إضافة للأدوية خاصة السيدام والمسكنات، الأدوية، الأمراض المناعية، هاي كلها أسباب بتسبب التهاب الكبد. بس احنا نتعرض بلقاء انواعه واسبابه. بالنسبه لالتهاب الكبد عندنا انواعه هذا بينتقل عن طريق تناول الاطعمه المكشوفه، تلوث يعني عن طريق السبيل الهضمي. تمام. اعراضه بيصير يعني وعكه جسميه، ترفع حروري، اسهال باهت، براز باهت، المقله والجلد بيصير لون يرقاني، التبول لون غامق. هذا يعني الشفاء منه تلقائي خلال شهر، ومنكشف عليه طبعا نعمل عمل إسراء اللي بيكون نيجاتيف، بس عنا بيكون الانزيمات الكبد مرتفعة جدا. تمام، يعني بترتفع تقريبا لل 1200 الالت والاست، ومنتابع المريضة بالشفاء عن طريق مثلا دعم بالأدوية، المكملات الغذائية، بالراحة، بالأطعمة، الحمية الغذائية، وما بينتقل هذا للجنين.
0: دكتورة،
1: يعني هذا
0: دكتورة
1: تناظره كويس.
0: دكتورة بس شوي، ممكن نتعرف أول شيء على الأنواع وبعدين على الأسباب وبعدين على الشفاء؟ وبيكون يعني أكثر من أي نوع؟
1: تفضل. عندنا أنواع الالتهاب الكبد، في عندنا A B C E D. تمام، و E هذول الأنواع كافة. في عندنا الالتهاب الأول A وبائي، هذا انتقاله عن طريق السبيل الهضمي، يعني تناول الأطعمة الملوثة. تمام، هذا مو خطر كتير، ومثل ما قلت لك يعني بيسابي وإنهاك للمرأة الحامل، وعلاجه تلقائي بيطيب من حاله، ما بنتقل للجنين، بس حمية غذائية وتوخي الحذر، النظافة الشخصية، السوائل، هيك يعني. تمام، أعراضه بيجي عنا يرقان، يعني لون يرقاني للجلد، إسهال لونه باهت، اللون بيصير البول غامق، وإسهالات أحيانا، وفي عنا غثيان، إقياء، ترفع حروري. دعم المرأة بالغذاء الصحي والراحة بيطيب خلال شهر، بتكون معافية، وتشخيصه عن طريق إنزيمات الكبد بتكون مرتفعة جدا، بينما العامل الإسرائيلي سلبي عنده. ومثل ما قلت لك ما بنتقل للجنين. عنا التهاب الكبد بي، هذا أكثر خطورة، لأنه بنتقل للجنين عن طريق من الأم الحامل لجنينة. يعني هذا بنتقل طبعا عن طريق أسباب العدوى، هو مثلا استعمال الحقن، نقل الدم، التماس مثلا، العلاقات الجنسية، الوشم، أحيانا الأدوات الحلاقة عند الكوفيرة بتكون ملوثة، حتى ملقة الحواجب طريق لنقل العدوى به. وخطر جدا، لأنه بنتقل للأم وبيسبب سرطان أحيانا الكبد، يصير مزمن وبنتقل للجنين. بالنسبة له لازم يعني الكشف عنه عن طريق أول شيء مسح ببداية الحمل بالعامل الأسترالي. إذا طلع إيجابي بنعمل أنزيمات الكبد آل تو أس، إذا طلعوا عاليين كمان بنعمل تحريات مصرية تانية اتش بي اي أنتيجين، وبنعمل الحمل الفيروسي. الحمل الفيروسي هذا كمية الفيروسات اللي بالجسم، يعني بنعملها اتش بي دي ان ا، بنشوف اذا كميته اكثر من 200 الف وقتها بنعطي معالجه للمرأة الحامل أتينو فيبور، هذا دواء خاص للحامل وآمن بالأسبوع 28 ل 32 منطبه للمرأة الحامل. وطبعا بالنسبة للولادة، الولادة يعني مو القيصرية، الولادة المهبلية هو الخيار الأمثل بعد الولادة القيصرية إذا كان في يعني إعاقة للولادة الطبيعية. بعد الولادة الطبيعية يفضل إنه غسل الطفل جسد الطفل بالبوفيدون وإعطائه الجرعة الأولى من الكبد، لقاح الكبد ب، وإعطائه الجلوبين المناعي
0: فور الولادة،
1: ومنحرض على الولادة ومنحرض على العراض على الرضاعة الطبيعية، يعني يشجع الأم على على الرضاعة الطبيعية.
0: ما بتأثر دكتورة إذا كان
1: لا ما بتأثر، هو صحيح الحليب بيحتوي على بعض الفيروسات، بس طالما أنه الطفل أخذ الجلوبين المناعي وأخذ الجرعة الأولى من الكبد ضد التهاب الكبد البي محصن ما بيأثر. تمام؟ في عنا التهاب الكبد سي، هذا يعني أقل انتقالاً وأقل شيوعاً، انتقل للجنين من حوالي 5% ل6%، بس احنا نفس يعني اتباع بالنسبة لبي نتبع التحاليل بس بعد الولادة المهبلية أو القيصرية إذا صار يعني صار عنا ولادة طبيعية مثلاً منشجع الأم على الرضاعة، بس ولكن إذا صار عنا مثلاً تشققات بالحلمة نزء دموي منقول للأم توقف الرضاعة مشان يعني نقي الطفل من انتقال الفيروسات عن طريق الحليب والدم النازف من الحلمة حتى يشفى تشفى هي الأم. بالنسبة للالتهاب عنا دي، هذا مرافق دائماً لبي، يعني أي مرأة مصابة بي تكون مصابة بفيروس
0: دي كمان
1: تلقائيا. في عندنا الأخطر نوع هو الالتهاب الفيروس إي، هذا بنتقل عن طريق الفم عن طريق السبيل الهضمي، كمان تناول الأغذية الملوثة الشاورما السلطات بالمطاعم وعدم النظافة بالأكل بنتقل بيساوي التهاب صاعق، التهاب كبد صاعق عند المرأة، وتفقد يعني بيأثر على الكبد على الوظيفة الكلوية خاصة الكبدية، خاصة إذا كان بالثلث الأخير من الحمل بتؤدي إلى وفاة الجنين، يعني مليص بالنسبة للجنين بيكون مليص أو نقص وزن أو حتى بيتأثر على الأم نفسها على صحة الأم، يعني يجب إدخالها للمشفى ورعايتها وإنهاء الحمل إما بولادة مهبلية أو قيصرية.
0: معناتها الإي بيكون أخطر شيء دكتورة؟
1: أخطر شيء بس من ناحية العدوى دي هو أخطر شيء، وهو أكثر شيوعاً عنا بمنطقتنا بمنطقة القامشلي. في عائلات كثيرة عند التهاب الكبد دي، يعني بيكون أحد أفراد العائلة منتسب للكادر الصحي مو منتبه مو يعني محصن حاله، بنقل للعائلة لبناته زوجته، وهو يعني كثير مرضى بيجي براجعنا بالعيادة عاملين المرض أو عندهم مرض التهاب الكبد دي.
0: في حال يعني إصابة المرأة الحامل بي وتم الإهمال، في مضاعفات أو ممكن تصيب بي مضاعفات خطيرة؟
1: أكيد في مضاعفات. التهاب الكبد أول للأكيوت بتحول يعني الحاد بتحول لكرونيك مزمن. الشغلة الثانية بيؤدي إلى تليف الكبد سيروسيز نزف الهضمي، وبيؤدي إلى سرطان الكبد السرطان
0: بهي السرعة دكتورة بهي السرعة؟
1: يعني فترة إذا أهمل يعني بعد فترة من الزمن بيصير سرطان بالكبد.
0: والجنين ما بينضر بهاي الحالة؟
1: لا، أثناء الحمل إحنا منتابع المرأة طبعا
0: إذا تم الإهمال، إذا تم الإهمال أو
1: ما مصلية
0: إذا تم الإهمال أو ما في علامات واضحة، يعني
1: هو عادة إحنا كل مريضة هلأ صار روتيني أول الحمل نعمل لها العامل الأسترالي، يعني مسح منشوف إذا العامل الأسترالي سلبي أو إيجابي، في حال إيجابي بنعمل العام

0: يعني مثل الشهر الثالث أو الرابع أو حتى الخامس إنه المرأة تصاب بالتهاب الكبد، مو وارد هذا الشيء
1: ممكن
0: دكتورة؟
1: ممكن وارد وارد إذا انتقل دم، إذا أخذت حقنة، إذا مثلا راحت على حفلة عملت مثلا مكياج أو كذا، استخدمت أدوات الحلاقة لإنسانة مصابة يمكن تصاب. حضانة المرض تقريبا هو 160 يوم التهاب البي، يعني لأربعة أشهر ليظهر، هاي أكثر فترة. تمام؟
0: معناتها التحليل المطلوب، هذا تحليل التهاب الكبد مطلوب من المرأة الحامل، فينا نقول مرتين ثلاثة
1: لا الحمل؟ مرة واحدة ونعمله بالأسبوع كمان 28 إذا مثلا كان شكينا بأي يعني أسلوب أو أي شيء يعني بدل أنه في التهاب أو إصابة أو نقل دم. خاصة إيه بعد نقل الدم، إذا يفضل هو عدم نقل الدم للمرأة الحامل يعني إلا إذا في حالات نادرة، لأنه هو كمان سبب وجيء وكبير لالتهاب الكبد إذا كان خاصة الدم مو مدروس جيدا.
0: هلا قلتي التهاب الكبد النوع بي هو الأخطر وهو الشائع أكثر عنا، يعني كيف بتكون الأعراض دكتورة؟
1: والله أحيانا التهاب الكبد بيكون مثل ما قلت لك
0: نفس الأعراض دائما، نفس الأعراض
1: نفسها إسهال، يعني بيعطي ارتفاع بأنزيمات الكبد، بنشوف دراسة كاملة كمان لل HB اي انتيجين، بنعمل كمان مثل ما قلت لك للحمل الفيروسي، بنشوف دراسه بنشوف كميه الفيروسات بالجسم اذا اكثر من 200 خاصه اذا كان عند العامل الاسترالي بي ايجابي، يعني معناها هي مصابه اكيد. يعني من الاعراض الوهن العام، الالم بالمراق الايمن، يعني بصير كمان ركوده صفراويه، اللون يرقاني للجلد إضافة للحمى وخروج إسهال يعني باهت تبول قائمة، هذا بدلنا إنه في التهاب كبد. مشان معرفة نوعه طبعاً نيجي للتحاليل المخبرية، من أكيد بالتحاليل المخبرية
0: بيتم التأكيد 100% عن طريق التحاليل المخبرية.
1: لا التحاليل المخبرية
0: بعد التشخيص يعني وأثناء العلاج في حمية خاصة ولا فقط أدوية؟
1: والله يفضل هو يعني المرأة يعني إنه تبتعد عن الأكلات وتريح الكبد من الأكلات الدهنية، يعني هذا مفضل، يعني رايحة هو حمية يعني مو شائعة كتير، بس يعني مفضل إنه تأكل أكلات خفيفة الدسم قليلة الدسم، نريح الكبد نريح المرارة من إفرازها يعني شوي ومن عمل الكبد، يبقى منقول حمية سوائل، حمية قليلة الدهون، يعني سكريات، عسل، هيك منحاول قدر الإمكان يعني لمدة أسبوعين ثلاثة.
0: نعم دكتورة، في حال كانت الإصابة بالأشهر الأخيرة وأنت حكيتي أنه مدة حضانة الفيروس 160 يوم يعني تقريبا 4 أشهر، فهي الحالة كيف بتعاملوا معها؟
1: والله أنا لك قبل أي عمل جراحي أو قبل أي نعمل منعيد التحليل المخبري للهباتيتس، يعني دائما يعني قبل ضروري ولا انزيمات الكبد يعني ضروري لطبيب التخدير خاصة. إذا في تغير وقتها وشكينا يعني منحط بعين الاعتبار إنه نحصن الطفل بعد الولادة، يعني بالجلوبين وبالجرعة الداعمة، جرعة الكبد ضد التهاب الكبد ب.
0: هلا المرأة الحامل إذا أصيبت بالتهاب الكبد وبعدها تعالجت بيصير شفاء تام مثل هي مريض التهاب كبد، ولا في حالات خاصة أو في شيء خاص؟
1: والله لك التهاب الكبد بيضل مزمن، بتحول لمزمن، يعني بتضل بحالة خنوع للفيروس، بيضل الفيروس بجسمنا جسم المريضة، بس يعني له فوعة، يعني في حال مثلا نقصت مناعة المريضة برد بعيد نشاطه الفيروس، هو من خطورة البين احنا بنحاول انه ما ينتشر. والشغل الثاني لانه بيتحول لمرض مزمن من اكيوت من حاد الى مزمن، هذه خطورته.
0: اما الانواع الثانية في شفاء تام؟
1: والله سي لسه ما لقوا له علاج ما يعني، وإيه مثل ما قلت لك أدوية الفيروسية يعني اللي بنستخدم هاي الانترفيرون التينو فيفر، هاي أدوية تستخدم مع الراحة ومتابعة المريضة يعني.
0: وفي حالات
1: بس مثل ما بنقول الوقاية خير من قطاع العلاج، يعني المرأة يجب عليها أنه يعني بحري النظافة بالنسبة للعلاقة الجنسية، نتأكد يعني قبل الزواج أنه زوجة ما معه التهاب كبد، العائلة ما فيها التهاب كبد، مشان تحسن حالها. في لقاح بتحسن حالها قبل الزواج وبعد الزواج، في لقاحات تحمي المرأة حتى لو زوج مصاب بالالتهاب الكبد.
0: اللقاح بيكون لمرة واحدة دكتورة؟
1: لا، ثلاث مرات بتأخذ،
0: ثلاث مرات
1: وبتأخذ جرعة داعمة بعد 5 سنين كمان.
0: وهيك في بيصير يعني حصانة تامة،
1: بيصير حصانة للزوجة.
0: والوقاية الثانية يعني في حال الزوج مو مصاب، الوقاية العامة كيف بتكون؟
1: الوقاية العامة مثلا يعني أول شيء على المرأة الحامل أو المرأة بشكل عام،
0: بشكل عام
1: لما تروح صالونات التجميل يعني تتوخى أنه دائما قصاصة الأظافر، ملقة الحواجب، الأدوات الشخصية، إلى أدوات الحلاقة إلى خاصة ما تستعمل غير، يعني هاي وسيلة صحيح إحنا بنستصغرها بس هي وسيلة لنقل المرض. يعني هاي جرح بسيط احيانا لازم نعقمه بالبوفيدون. نعم. ابره دخلت بايدنا مثلا بالمشفى، كنا دخلت بايدنا بالغلط او كذا، يجب انه تعقيم الجرح، عصره منيح منيح ووضع بوفيدون عليه واخذ الذهاب الى اكبر الى اقرب مستوصف لاخذ اللقاح، لقاح الكبد. نعم. يعني هذا كمان بيساعد انه ناخذ وقايه من المرض. طبعا الاطباء كمان الطبيبات يعني معرضات للمرض كثير، والجراحين احنا دائما كل 5 سنين ناخذ لقاح داعم يعني للمضاد للالتهاب الكبد.
0: الله يحميكم ويقويكم دكتوره.
1: تسلم يا رب. الله يخليك. تسلم يا رب.
0: وطبعا شائع مثل ما فهمت منك بمناطقنا.
1: اي والله شائع بالقامشلي، في يعني في عدد نسبه كبيره. يعني في مرضى عندي انا بالعياده بيراجعوني كثير يعني، وفي يعني بالعائلات منتشر
0: نساء،
1: حتى يضطر انه الانسان احيانا يعني فشل الكبد تماما بيضطروا الى زرع الكبد، يعني زرع قسم كبد بيزرعوا قسم منه يعني، ومع الايام تنمو هالخلايا الكبديه تعطي كبد شغال وبيعوض الكبد التالف.
0: اكثرهم نساء حوامل؟
1: لا مو نساء حوامل، في كمان يعني مريضات عادي يعني بيجوا عنا احنا هلا عشوائيا عم نعمل دراسه للمرضى، لما تيجي مريضه عنا بتعرفي مشان المساءله بالفحص النسائي وكذا نعمل العامل الاسترالي، تقول يعني مشان ما تقول انه والله السبب دكتور الاسنان كان هو ولا دكتوره النسائيه سبب نقلت لي المرض، بقى بنعمل احنا اول ما تدخل المريضه هالتحليل نتحرى العامل الاسترالي لسلامتها وسلامتنا.
0: نعم نعم نعم. حابب بالنهاية تضيفي شيء دكتورة؟
1: شكرا جزيلا لاستضافتكم، بس بحب التوصيات يعني النظافة ثم النظافة أهم شيء، لأنه هي سبيل لنقل A وE الأخطر، وطبعا استعمال الأدوات الشخصية وعدم استعارتها من النهاد والتزام بالأخلاق والقيم الدينية وقيم المجتمع خاصة بالممارسة الجنسية، لأنه الممارسة الجنسية هي كمان خارج نطاق الأسرة، هي سبيل لنقل العدوى للزوجة. هاي توجيه للأزواج. بالسلام إن شاء الله، وإن شاء الله نتمنى للجميع الصحة والسلامة وبنتهم سالمين إن شاء الله.
0: يا أهلا وسهلا فيك دكتورة المواطر محمد.
1: شكرا. يا أهلا وسهلا.
0: يا أهلا وسهلا.
1: سلامة.
0: أخصائية بأمراض النساء وجراحتها كانت معنا من مدينة القامشلي، جزيل الشكر.

0: جارك دنا ملوه فجريان قهدارين هيجا بمجارك ديتر جوغري دايجني هلال كو إيروجوية كمين ماتش دو بطولة غرب آسيا دال أردني بليزن جنين هلال كو براني وانج باجاري إيه دفرينة كامي بدارن بحزرتي بچاوايبو ويكي أو فريقي خصم بإيروج زحمتين قوتينة بشياوان وبرسين دنجي شخواب مريا ليلى محمد اندامة دي مجلسة إدارانا ديا هلال دا لسر تليفونش قامش لو دما تباش با
1: هلا
0: سرچاوا اهلا وسهلا يلا اكسباس ليلى ليلى مج مباراه ايرو دسبي بكن كاوي ساعه تشو دسبي بفريق خصم كي
1: ايرو مباراه ما سر عرضه اردني فريق خصم النصر السعودي ساعات بينجي عسلي لاستقدس بيتك
0: مالي لاستقفاني قبوار بليزن يي هلال او كان لاستقفان جوكيدا كين بيتر
1: بست وسيك كتش بمرد ليزن طبعا تدي كتش كي منطقي قالك جينا وش دربة جي بمرهنة وش لازقية بمرهنة وش حمصي بمرهنة وش شامي وش سويدة بمرهنة وش خواه كتش كاك بمرهية بخواه بري الساري كان يبو بس او بخوال سويد عايش
0: يا سويد جيولو وچاوا ولو خدا سر هف الليلة
1: والله مبارياتي بهبو جليستن كتشك خلطي باشي ما تواصل بيركر وأم عقد بيرشيكر بس تدي عقدة وان مؤقتة بس بطولة غرب آسيا التانية دوي مار بليزن وهو أو جيهي وصفا جيهي صفا محمد جيهي أو جي جدس بيكا أحداثي سوري ده تلقو مصري والمصري دما أو جي كتشك خلطة جهاتية ما تواصل بويجركر أو جي داكتية ومار بليزن
0: يعني أنت كارم بيجن كتشوجني دافري إيجو بليزن كم حبن؟
1: يعني إيه منطقة ما؟ إيه منطقة ما جي باش كتشك هنا كتشكن قوين خورتن يعني تقريبا حفت حشت كتشكا إيه ما منطقينة يا محمد هي هداف الدوري درت كبه قلت كي جهاتية فريال هي فريال الأحمد شكوبانية هلس حاجب مريه جديركيه جنار مصطفى مرهيه افين هي يعني قال لك اش كي مي منطقين قال لك جهاتنا وان خو بيش خصتي راسي اف نادي وان بيش خصتي
0: بلي ما افايا ناشئات يا سيدات
1: اف سيدات
0: بلي ماتشين جو بليزن ايج بلي ماتشا ايرو كان مباريدن وي بليزن فريق خصم كينه كيجان روجينه
1: تمام شش فريق مشارك بالبطوله غرب اسيا ده سبب مجموعاوي بليزن مجموعة أول هلال ونصر السعودي ونفط الشمال عراقين ومجموعة دوا اتحاد الأردني تديش خدية عرضي خوية وبنات اف سي اي إماراتي وأكاديمية بيروت اي لبنانين أغانا وسرد مجموعة بليزن حرد فريق جفاي مجموعي ويبقى أهل النصف نهائي والنصف نهائي ويدي فريق ممين ويبقى أهل اي نهائي
0: أفرا قش كنجينة قال لك دمج وارد في ليلى
1: يعني أف دفن هذا روجا دايم مباريخ وخلاص كنش
0: أها إجا كام هناك بحسا حاضر تيابكن حاضر تي تشلوبون قبل استقبالنا تشقي إش كنجي دخو حاضر دكن
1: بخدي تدي وضع المنطقي نخش براسي كتش كي مزور دخو حاضر نكرن يعني زو حاضر نبون دانك هتن تدريباتي خوانا برن بس في مها داويدة كتشكي ما الفيدكي سر عرضا قامش لي تدريباتي خوانا تقريبا بازدار وجا بالدوام كرن ودوراكي معسكرة مغلق جوار للشامي تشي كرن راستي معسكري وان باش وصبها وإيفاري دات كتن ملعبي تدريباتي وان هبون جسي في مهيد تقريبا للشامي بون وبري دروجاجي تدريجياني أردن
0: بلي مورالي وان چاوائي هم بوار دشتغلن حضرتي وان ايروجي كمين مباري
1: كتشكي ما تص راسي سروانتنا ابدا كتشكي ما تص سروانتنا ما شاء الله كتشكي ما جيهاتين كتشكي ما كردا وبشكل عام كتشكي ما ايق وبهاتن بمرد ليزنجي كتشكن يعني محترفن جيهاتين وكتشكي ما جي تواي
0: يعني سر أستا سوريا قشون دبينن الاستقوانن باشن
1: اري والله
0: ليلى دو كونغرك هبوش بو مثلا ترتيباتا وتشتي قولو غريكي وي مؤتمر كي فني بو ابقالك تشتي دهات المناقشة كرن يك جي بلكي قهرتنا ناوي تيما هلال بخبجي جان بتر تخوازن تجمع ربيجي
1: بخدي اقتراح كله هي جو نافي بغيلاندن بفريق القامش الرياضي بس في قيد الدراسة يعني هين خياني نكرية أو لاقو ما تدي ما رخصت استند ما مجبور بنادي هلال أم برخصتي بس تينا نجبر بو الدوريات سوري الدليس ويشاغي تدي وضع النولو بو ويشاغي هين حكومة تابري موجود بو بشكي يعني زحمتية ويحبون بو أم بشاركين بنادي منطقة إجا ما نادي إيه هلال بر أجبوكو أم كاربن بشاركين إجا أنا إن شاء الله وضع تدي نحو الأفضل إن شاء الله قاربن بنافي قامش لي أم شاركينا بس هين تشتك خياني من كريم
0: ليلى أف مؤتمر لكي دا كيل داركت
1: مؤتمر لشامي
0: أها وأف بيشن ياربو يعني
1: إن شاء الله إن شاء الله تشتكي خشوي هب
0: أها هيفي أو بيشن ياري دنش بو مثلا ترتيبات عوان أو تشكي ولو جداها بو يانا
1: نا والله نا تشتكت النبو بس تدي كشكي ما حاضر ذكرنا إيرو بلكي مهك وبلي ويجي البطولة جود تدي جمال هاتبو بس وضع الفيدك النجلكي يعني أم متوتر بون إنه أم بشاركي لنا أم نشاركي لنا بشكي أحداث ووضع ما ديجي تعدل الفريق يتكراسي شونا شامي زحمة يعني حياة كشكي ما دقين درن ويدك يدمينن بروشا حياة قد شاركين فريق مباراة وان زهاب وإياب حرد وسرعة ضع فريق ديزن أو لش مر زحمة أفتشتانا دي هل بشكي عرقة لش مر شي ببه
0: ما تؤالي كاريا اتحادا سوري جبية كيرتنا يا
1: خودينا لا قلك قلك تجاري مين منطقي راستي تفسير ناكن شركات التجارة من منطقة تخسر معكم فريق غير
0: ساعتها وان خوش
1: أما يعني اتحاد سوري بس إنه أوراق مشاركات ببن بطولير أفتشتي ولو بس راستي ما دينا
0: ليلى بحث كير تقو بيستو يكلي استقوانن يعني برانيا وان أمتكارن بيجن جنو كاتي دفرين سيداتي دفرين
1: نا نا برانيا وان إيكاتي منطقين نا
0: أري إيه منطقين؟
1: إيه كشكي منطقين؟ إيه منطقة منش حسكينش قامش دينش عامودينش ديكينه إشتريكانينش كوبانينه.
0: كنت كش دسوريا ده بور بش دار؟
1: كشكي إيش دربدي يعني؟ بخدي هي صفا رزان إلهام أغلم رنيم أبو لطيف هي. حياة ديوب هي ميار علوش هي تبك انك اف كتشك ما بخور آنيني اش برقو اوجي دليستن بيتر يعني اش كتشكي ما كتشكي ما اف چار سال تاني بس عقد عما نظامي تشيبو اما كاريبو ام دولي سوريت بليزن
0: وكاريبو بتناخوا وكتشكي منطقي اي دفري ومبليزن بيقون اي سوري تخناف يعني شرط ومرتكم
1: مدليس ما نخوما عولا الستستان تشزم مساعدة بون دورة سوري دي أم راسا نسركفتي بون
0: كما في جاري وولو كرو وقشنا اي منطقة برن
1: ناشئاتي ما دي صالة دي كأسا جمهورية ستاندر و اي صال بطولة دورية سوري ستاندر
0: بلي.
1: سيداتي ما عولا بوما رخصتها خوستان سيداتي ما هر صالة تقريبا دورية سوري ستاندن ده حزارو بيستو چار وده حزارو بيستو بيج وده حزارو بيستو شاش ستاندن وطبعا تدير رجالي ماجي هنا رجالي ماجي دفانسي صالة أوجي بسركتن صالة عول تاني جيان مباراة نهائي ونبو نصيب بس إيصال بري دمها هلين دوري سوري الممتاز
0: يعني جبرولو ون يعني كيماني ده الاستكفانة دهبو الفيدكي حتى ونكر قش فريق كامل جفر
1: نتشين أبي يعني بيك تشكيش درب يجيب مرهبن محافظات عنده أف يعني أف تشتاع ضرورية
0: أري أزد بيجم أو شرط يعني
1: إجبار كنت شلو سر مستوى سوري أم دليزن يعني أنا لما قلت بقى سر مستوى قامش دليزن ماني قلت بقى إنه بس بيح محصور مش كتشكي ما تاني رنا بس أم سر مستوى سوري دليزن
0: مل يرو ساعات بينج بخير دس بيبكن هيفي دكن سر كفتي بن دحمامات يخد أولو بدداوي جي داش خواه ميل هيفيا انجاما بنجي بيكو من امي كيلي بكيلي بشو بينن وداخينن هكار تتخواسي تشتكي لتالية بيجا كرم بك
1: استخوازن بيجن يرو في نادية مي هلال بنصر السعودي البليزن فريقه كي مختلفة كتشكن اجانب بوان رهن وان شاء الله امي سر كيفن وامي تشتكي خوش بيش عالمي كن
0: جالك سباس جبوتا وتبلي بوناتا ليلى محمد أندامة مجلس إدارة ناديا هلال بمربو ساعة خوش
1: ساعة خوش سلام.

قدر ما في وايم جهان دا ويا خلك اخويا ساعتا وتبدا خوش ساعتا هفالي ماجي خوش ديانا شيخ موس لسر كنترولي وهفكار ما دورين العلي اجيد لدا يوسف بورا بوم بمين تخوش يد بخاطري.

0: دارا حسرت هي دنيا ككو بي خما ستورا او ارنگاري شاهي اوندايا هجي تي گوتن ببر آوا چمكي كتيه ولغراغا حسكرنك الشيمبويا لدورك بياني لي نگلكي دور دبكو بقاسين مجانكين خونيزي لي او دي ساجي وندايا او لور كتيه لكل قلبو بچويكك لكو قرياب زاروكك لكو ايشياب برينك خاطر خوستنين بي وقت پارا كيبه قيرينين هري دلال يوانككو
1: روج باش از چلک یوسفم و به سرانه منی کراس زر اون سر آرتا اف ام گفتاری دکن.

كرون قايا حي ديهدا ماش ماها قولاني ديسا كتبيرا من ويلات اخ مالبات ابين هو ازادي از فكريم ورامان بوم من سترانك چكرا بيسل ابين اخوه ومغوت

كل كيمي بيبونا ديار بكر هينكايا ولا تي غربي بجنو بالا ايما حموس را بيتاك ريحانا البيتشيمي از غشيم مزارو من از دمازان مشكي جا

لا تشواني فقامي ذاني سكني نفقامي ذاني سكني بكرزة سنبالي خواتك.

دکو شیط لخود ما آشان حالا دیه بجردن اگو بکو آوی دنیا آیی ای رو تیرو تیشل من آخوزی دقیر نخیر دنگی مدرن آیی ای ودی مرو فکی بشیر من ملتا آفایی برامر آدم آنه که بینه آوازی دخو دقیرین دنگ مر اقید بوکی خلیف ملی بغدایی وارلي يا مالي يا مالي يا مالي يا مالي يا مالي يا مالي يا مالي يا مالي يا مالي يا مالي يا مالي يا مالي يا مالي يا مالي يا مالي يا مالي يا مالي يا مالي يا مالي يا مالي يا مالي يا مالي يا مالي يا مالي يا مالي يا مالي يا مالي يا مالي يا مالي يا مالي يا مالي يا مالي يا مالي يا مالي يا مالي يا مالي يا مالي يا مالي يا مالي يا مالي يا مالي يا مالي يا مالي يا مالي يا مالي يا مالي يا مالي يا مالي يا مالي يا مالي يا مالي يا مالي يا مالي يا مالي يا مالي يا مالي يا مالي يا مالي يا مالي يا مالي يا مالي يا مالي يا مالي يا مالي يا مالي يا مالي يا مالي يا مالي يا مالي يا مالي يا مالي يا مالي يا مالي يا مالي يا مالي يا مالي يا مالي يا مالي ي

أدري عضا قرنا خبرة فيا أتنكني ندري جي أطرحنا أطرحنا ذلك يوبور بور انضضا خضا في جي قال دون عدي دون خدي وشعبي من عظم وعضا لذلك يأذن بجميران حاكمانا هنا بيجي قالك دي قال بردن دور قلب دي قلب بيجي لي يمان لي يمان لي يمان لي يمان لي يمان لي يمان لي يمان لي يمان لي يمان لي يمان لي يمان لي يمان لي يمان لي يمان لي يمان لي يمان لي يمان لي يمان لي يمان لي يمان لي يمان لي يمان لي يمان لي يمان لي يمان لي يمان لي يمان لي يمان لي يمان لي يمان لي يمان لي يمان لي يمان لي يمان لي يمان لي يمان لي يمان لي يمان لي يمان لي يمان لي يمان لي يمان لي يمان لي يمان لي يمان لي يمان لي يمان لي يمان لي يمان لي يمان لي يمان لي يمان لي يمان لي يمان لي يمان لي يمان لي يمان لي يمان لي يمان لي يمان لي يمان لي يمان لي يمان لي يمان لي يمان لي يمان لي يمان لي يمان لي يمان لي يمان لي يمان لي يمان لي يمان لي يمان لي يمان لي يمان لي يمان لي يم

وأقلامك ذكاري بين دليل خوجا بين دليل بباسنا كيكوني ما على بابي من السبع حتى غباري مثل شيخ والبرنس بعد الليل يوم

لا.

حبايبي ملي وان شولي بغدنو اقالي وان دربا مشف اندري وان شولي على بينو صار مغلاشين هي وارد رنگ يا غري يا غتاجون در ارمي وان صار

كركودينوي مالخرابوي ما در تزاني صلاة إصال ديشي عسكري كاقرموي آتا چمارا بي بغتيم.

0: خزي عبد الليوان هفدون آدم ببافو درا برا قالك يا أفايا حسكرنك زيدية ومازنة إجان زان موقتا أفسران شكرن هافين بو زفستان بود باز زفستاني بيتر ولو حسكرن زيدة دبا تتحسد هافيني ده هناك يدورا هيچي دبا جبر قرما زيدة قوم دزانون هاتنا هافيني لجم مجي تمي ولو أو حاضر كرنو أما دكرن جير تنية تاني ديانا إما أمچد دكن لفيدم وكيفي خوفي تخنم حاضر دكنم جي تكز دبن قو شغال تيب كارانين وهاو قال لك تشتين دن هنا جو جرك مروف حاضر باش بو بيشوازيا هافيني جبر جو برنك كيشتي جوتي جوهرتن ايروج او ام بحسا ويبكن بلاين جرما هي زيدي تشلي در باس بويا جرمي ولو جرما حريفة على دست بيكريا اجا كيميائيك بنافي براءة حداد جو ارتا دمشق رد بيجي دو بيجي جو مروف جرك حاضر باش بو هاتنا هافيني جبر جو قال لك تشت هنا جبو خواب پاریزه روی خواب پاریزه و هر مروفک جی لاشی وی عملیاک آید تایبت پیر هیا استقلابا وی تایبت بویا تشتکتنه یا جو هر مروفی ردبه و تشتکتنه یا گو هر مروف دکاره بکار بینه جبر گو هر مروفک لاشی وی برنگه کیم یعنی تو نکاری ایرو بیجه از ریجی مکه چه دکم تجی کاری چه کش جیران آخوره یا جو حوال آخوره و لالی که دنجی گو هاویم بی گره که هر کس پیشوازیاوی بکه نتنی خواه بپارزاج روکی از ایرو البر سیما البازار دمشم روک لمناخه لگه لک تشتین دن هنه تعدیل وجهه تدکه لروه تدکه دوی گو تواقی دینه بتایبت اوی گو کار لدر و دکه دوی جا حتا گو تنیزی کی سیاره بی قریجی ها گو بدنیه دکه و مدزانن گو دفر همه گل اکی گمار لی پره گو او گش باندوره دکن و خوارنا آوی جی حتانی گو هر یک مرووک گرک های وی جی هبه اجازه داتر لشیره تیوی امی گو هدار بکن جمره بدنگ شروفه دکه که امنارم بیچد بیجا
1: نكون مستعدين نفسيا انه انا لما بيجي الصيف في منتاليتي في عقليه بدها تتغير عندي بالتعامل يعني
2: صغار كبار سيدات ورجال وكله
1: اكيد والفئه يلي عندها عمل بشكل دائم ممكن في فتله بالطريق بتعرف من دوبين وغيره تماما اكيد خارج المنزل فاول شيء بنقول لهم انه لما بتفيقوا الصباح كسيده او رجل اليوم بحق لهم انهم يهتموا بالبشره ويدللوها بدك تحط الواقي الشمسي هذا كتير اساسي لي يحميني من الأشعة فوق البنفسجية اليوم هدف السوشيال ميديا بدنا نعمل تغيير ببيئة مجتمعنا من كل النواحي اليوم أنا لما بدي أطلع من وحط واقي شمسي رجل أو سيدة أنت اليوم بدك تحط ببالك مو بس أشعة الشمس لأنه أنا اليوم عندي عوادم السيارات مليئة بالمواد الكيميائية والجذور الحرة هاي التخمرات بينتج عنا أكاسيد وين بدها تطلع على الجو نحن كبشر أجسامنا
2: نحن عم نستقبلها
1: طبعاً طبعاً نحن عم نتفاعل مع هذا الجو اللي محيط بنا فلذلك الواقي الشمسي بيحميك من التلوث البيئي أشعة الشمس الغبار التعرق الأوساخ طبعاً هاي الأسئلة اللي دائماً تجيني على مواقع التواصل أو من خلال المقابلات كيف بدي أحصل على البشرة؟ بدي أقول لك شغلة البشرة النضرة الصحية من الداخل إلى الخارج القاعدة الأساسية لن تتغير أنه أنت جسمك بده الدهون من وين بأخذ دهون أنا؟ من اللحوم الحمراء، لحوم الدجاج، لحوم السمك يعني الأبيض والبيض البيض ما فيني أنكر أنه فيه بروتين 12 حمض أميني لازم لجسمي طيب نقطة تانية ما فيني إلغي الفيتامينات المتنوعة الذوابة في الماء والذوابة في الدسم الذوابة في الماء هي الفيتامينات البي كومبلكس مع الفيتامين سي اللي هو أساسي للبشرة مع الفيتامينات الذوابة في الدسم فيتامين إي دي إي كي ما بتاخدهم إلا من مصدر حيواني التخوف من الدسم الحيواني كان الكوليسترول طيب اليوم أنا كإنسان عاقل ما بعرف قديش الرينج تبعي بدي أكله هل تعلم أن الزيوت النباتية المهدرجة مع الزبدة النباتي والسمن النباتي عدو للبشرة والجسم شرب الماء هذا بيساعد على توازن بقش البشرة تمام كلياتا نظام غذائي متكامل شغلة تانية أستاذ في حدا بيقول لي أنا بعمل داي وعاملته ورقة بيطبع ليها الدكتور خطأ لا يوجد في العالم نظام غذائي مفصل لبشر يا جماعة
2: كل واحد أكله يختلف عن التاني
1: جسمي غير جسمك معدل الاستقلاب عندي والأيض مختلف عن الباقي في عوامل وراثية في عوامل بيئية أنا بجوز عايشة بالمدينة ما لاقي نوع من الخضار اللي بدي إياه أنت بتكون عايش بالريف متواجد عندك كل شيء في شيء اسمه موسمي صحة البشرة لما أنا عم حافظ على هذا التنوع الغذائي وعرفاني أنه أنا معدتي سليمة مضبوط فيها حمض كلور الماء يلي بيقاتشو بين 1.5 لـ 3.5، هذا الحمض عم يطلع بجسمي. هذا الحمض شو أساسيته؟ يحفز أنزيمات الهاضمة بالمعدة. كل شيء عم تاكله بيروح على الأمعاء الدقيقة ثم الغليظة، بعدين المادة الفعالة بتروح على الدم، معناتها أنا هضمي صحيح.
0: دوی هر کس جام خواب به تختوری خواهد زانه به بلا شیوی حاجت آیب چیه پیوستی آیب چیه کس لگوری کسکی دیتر نره و سلامتیش با هر کسی.

0: يسعد اوقاتكم مستمعينا. موضوعنا مثل ما حكينا عن اليوم العالمي لالتهاب الكبد، حبينا نسلط الضوء على هذا الموضوع وبالاخص على المرأة الحامل. شو مخاطر هذا المرض او هذا الالتهاب؟ كيف بيأثر على الجنين؟ شو بيكون اعراض التهاب الكبد عند المرأة الحامل؟ هل من الممكن الشفاء التام؟ واسئلة اخرى راح تجاوبنا عليهم الدكتورة تماضر محمد، اخصائية بامراض النساء وجراحتها من مدينة القامة. مش لي، أهلا وسهلا فيك دكتورة.
1: أهلا وسهلا، تسلمي وشكرا على الاستضافة ويعطيكم العافية على برنامجكم الحلو والثقافي الطبي.
0: شكرا لك دكتورة. حابين نبلش ونتعرف مع بعض عن التهاب الكبد. شو هو التهاب الكبد؟ في له أنواع؟
1: خير إن شاء الله،
0: تفضلي.
1: بالنسبة أول شيء لنتعرف، الكبد هو غدة، أكبر غدة بالجسم، وبتلعب دور محوري باستقلاب السكريات والبروتينات وإنتاج البروتينات واستقلاب الشحوم. يعني أي إصابة بالكبد بتأثر على صحة المرأة وخاصة يعني الحامل. بالنسبة للالتهابات، يعني أسباب الالتهابات عنا كثيرة لإصابات الكبد، بس عنا الالتهابات الوراثية تتصدر التهاب الكبد A B C D E.
0: نعم.
1: إضافة للأدوية خاصة السيدام والمسكنات، الأدوية، الأمراض المناعية، هاي كلها أسباب بتسبب التهاب الكبد. بس احنا نتعرض بلقاء انواعه واسبابه. بالنسبه لالتهاب الكبد عندنا انواعه هذا بينتقل عن طريق تناول الاطعمه المكشوفه، تلوث يعني عن طريق السبيل الهضمي. تمام. اعراضه بيصير يعني وعكه جسميه، ترفع حروري، اسهال باهت، براز باهت، المقله والجلد بيصير لون يرقاني، التبول لون غامق. هذا يعني الشفاء منه تلقائي خلال شهر ومنكشف عليه. طبعا نعمل العمل الإسراء اللي بيكون نيجاتيف، بس عنا بيكون الانزيمات الكبد مرتفعة جدا. تمام، يعني بترتفع تقريبا لل 1200 الالت والاست. ومنتابع المريضة بالشفاء عن طريق مثلا دعمها بالأدوية، المتممات الغذائية، بالراحة، بالأطعمة، الحمية الغذائية، وما بينتقل هذا للجنين.
0: دكتورة،
1: يعني هذا
0: دكتورة
1: تنازره كويس.
0: دكتورة بس شوي، ممكن نتعرف أول شيء على الأنواع وبعدين على الأسباب وبعدين على الشفاء؟ وبيكون يعني أكثر من أي نوع؟
1: تفضل. عندنا أنواع الالتهاب الكبد، في عندنا A B C E D. تمام. و E هذول الأنواع كافة. في عنا الالتهاب الأول A وبائي، هذا انتقاله عن طريق السبيل الهضمي، يعني تناول الأطعمة الملوثة. تمام. هذا مو خطر كتير، ومثل ما قلت لك يعني بيسابي وإنهاك للمرأة الحامل وعلاجه تلقائي، بيطيب من حاله وما بنتقل للجنين. بس حمية غذائية وتوخي الحذر، النظافة الشخصية، السوائل، هيك يعني. تمام. أعراضه بيجي عنا يرقان، يعني لون يرقاني للجلد، إسهال لونه باهت. اللون بيصير البول غامق، وإسهالات أحيانا، في عنا غثيان، إقياء، ترفع حروري. دعم المرأة بالغذاء الصحي والراحة بيطيب خلال شهر، بتكون معافية. وتشخيصه عن طريق إنزيمات الكبد بتكون مرتفعة جدا، بينما العامل الإسرائيلي سلبي عنده. ومثل ما قلت لك ما بنتقل للجنين. عنا التهاب الكبد بي، هذا أكثر خطورة لأنه بنتقل للجنين عن طريق من الأم الحامل لجنينة. يعني هذا بنتقل طبعا عن طريق أسباب العدوى، هو مثلا استعمال الحقن، نقل الدم، التماس مثلا، العلاقات الجنسية، الوشم، أحيانا الأدوات الحلاقة عند الكوفيرة بتكون ملوثة، حتى ملقة الحواجب طريق لنقل العدوى به. وخطر جدا لأنه بنتقل للأم وبيسبب سرطان أحيانا الكبد، بيصير مزمن وبنتقل للجنين. بالنسبة له لازم يعني الكشف عنه عن طريق أول شيء مسح ببداية الحمل بالعامل الأسترالي. إذا طلع إيجابي بنعمل أنزيمات الكبد ألت وأست، إذا طلعوا عاليين كمان بنعمل تحريات مصرية تانية HBE أنتيجين، وبنعمل الحمل الفيروسي. الحمل الفيروسي هذا كمية الفيروسات اللي بالجسم، يعني بنعمل لها HBDNA، بنشوف إذا كميته أكثر من 200 ألف، وقتها بنعطي معالجة للمرأة الحامل أتينو فيبور، هذا دواء خاص للحامل وآمن بالأسبوع 28 ل 32 بنطبقه للمرأة الحامل. وطبعا بالنسبة للولادة، الولادة يعني مو القيصرية، الولادة المهبلية هو الخيار الأمثل بعد الولادة القيصرية إذا كان في يعني إعاقة للولادة الطبيعية. بعد الولادة الطبيعية يفضل إنه غسل الطفل، جسد الطفل بالبوفيدون، وإعطائه الجرعة الأولى من الكبد، نعم، لقاح الكبد ب، وإعطائه الجلوبين المناعي
0: فور الولادة،
1: ومنحرض على الولادة ومنحرض على العراض على الرضاعة الطبيعية، يعني يشجع الأم على على الرضاعة الطبيعية.
0: ما بتأثر دكتورة إذا كان
1: لا ما بتأثر، هو صحيح الحليب بيحتوي على بعض الفيروسات، بس طالما أنه الطفل أخذ الجلوبين المناعي وأخذ الجرعة الأولى من الكبد ضد التهاب الكبد البي محصن ما بيأثر. تمام؟ في عندنا التهاب الكبد سي، هذا يعني أقل انتقالاً وأقل شيوعاً، انتقل للجنين من حوالي 6 إلى يعني 5% إلى 6%. بس احنا نفس يعني الاتباع بالنسبة لبي نتبع التحاليل بس بعد الولادة المهبلية أو القيصرية، إذا صار يعني صار عنا ولادة طبيعية مثلاً منشجع الأم على الرضاعة، بس ولكن إذا صار عنا مثلاً تشققات بالحلمة نزف دموي منقول للأم توقف الرضاعة مشان يعني نقي الطفل من انتقال الفيروسات عن طريق الحليب والدم النازف من الحلمة حتى يشفى تشفى هي الأم. بالنسبة للالتهاب عنا دي، هذا مرافق دائماً لبي، يعني أي مرأة مصابة بي تكون مصابة بفيروس
0: دي كمان
1: تلقائيا. في عندنا الأخطر نوع هو الالتهاب الفيروس إي، هذا بنتقل عن طريق الفم، عن طريق السبيل الهضمي كمان، تناول الأغذية الملوثة، الشاورما، السلطات بالمطاعم، وعدم النظافة بالأكل، بنتقل بيساوي التهاب صاعق، التهاب كبد صاعق عند المرأة، وتفقد يعني بيأثر على الكبد، على الوظيفة الكلوية خاصة الكبدية، خاصة إذا كان بالثلث الأخير من الحمل، بتؤدي إلى وفاة الجنين، يعني مليص بالنسبة للجنين بيكون مليص أو نقص وزن، أو حتى بيتأثر على الأم نفسها، على صحة الأم، يعني يجب إدخالها للمشفى ورعايتها وإنهاء الحمل إما بولادة مهبلية أو قيصرية.
0: معناتها الإي بيكون أخطر شيء دكتورة؟
1: أخطر شيء بس من ناحية العدوى دي هو أخطر شيء، وهو أكثر شيوعاً عنا بمنطقتنا، بمنطقة القامشلي، في عائلات كثيرة عندها التهاب الكبد دي، يعني بيكون أحد أفراد العائلة منتسب للكادر الصحي مو منتبه مو يعني محصن حاله، بنقل للعائلة لبناته زوجته، وهو يعني كثير مرضى بيجي براجعنا بالعيادة عاملين المرض أو عنده المرض التهاب الكبد دي.
0: في حال يعني إصابة المرأة الحامل بي بي وتم الإهمال، في مضاعفات أو ممكن تصيب بيه مضاعفات خطيرة؟
1: أكيد أكيد في مضاعفات. التهاب الكبد أول للأكيوت بتحول يعني الحاد بتحول لكرونيك مزمن. الشغلة الثانية بيؤدي إلى تليف الكبد سيروسيز، نزف الهضمي، وبيؤدي إلى سرطان الكبد، الكبد السرطان
0: بهي السرعة دكتورة، بهي السرعة
1: يعني فترة، يعني فترة إذا أهمل يعني بعد فترة من الزمن بيصير سرطان بالكبد.
0: والجنين ما بينضر بهاي الحالة؟
1: لا، أثناء الحمل إحنا منتابع المرأة طبعا،
0: إذا تم الإهمال، إذا تم الإهمال أو
1: ما مصلية
0: إذا تم الإهمال أو ما في علامات واضحة، يعني
1: هو عادة إحنا كل مريضة هلأ صار روتيني أول الحمل نعمل لها العامل الأسترالي، يعني مسح منشوف إذا العامل الأسترالي سلبي أو إيجابي، في حال إيجابي بنعمل المصول يعني ألت وأست في الكبد، إذا كانوا طبيعيات معناها هاي المرأة حامل للمرض، وإذا كان أنزيمات الكبد مرتفعة معناها هي مصابة، وقتها منعطيها رعاية كافية ومنعالجها في علاج، قلت لك بالأسبوع 28 للأسبوع 32 ندها فيه، هذا دواء مضاد وآمن بالحمل. تمام؟ اسمه تينو فيفر، هذا آمن نعطيه للمرأة الحامل المصابة بالتهاب الكبد الفيروسي به.
0: نعم، في حال بأول حمل طلبتوا هذا التحليل وطلع التحليل طبيعي وسلبي والأنزيمات طبيعية، من الممكن أنه بالأشهر الثانية يعني مثل الشهر الثالث أو الرابع أو حتى الخامس أنه المرأة تصاب بالتهاب الكبد، مو وارد هذا الشيء دكتورة؟
1: ممكن وارد إذا انتقل دم، إذا أخذت حقنة، إذا مثلا راحت على حفلة عملت مثلا مكياج أو كذا، استخدمت أدوات الحلاقة لإنسانة مصابة يمكن تصاب. حضانة المرض تقريبا هو 160 يوم التهاب البي، يعني لأربعة أشهر لا يظهر، هاي أكتر فترة.
0: معناتها التحليل المطلوب، هذا تحليل التهاب الكبد مطلوب من المرأة الحامل، فينا نقول مرتين ثلاثة
1: لا أثناء الحمل، مرة واحدة ومنعمله بالأسبوع كمان 28 إذا مثلا كان شكينا بأي يعني أسلوب أو أي شيء يعني بدل أنه في التهاب أو إصابة أو نقل دم، خاصة إيه بعد نقل الدم، إذا يفضل هو عدم نقل الدم للمرأة الحامل يعني إلا إذا في حالات نادرة، لأنه هو كمان السبب وجيء وكبير لالتهاب الكبد إذا كان خاصة الدم مو مدروس جيدا.
0: هلا قلتي التهاب الكبد النوع بي هو الأخطر وهو الشائع أكثر عنا، يعني كيف بتكون الأعراض دكتورة؟
1: والله أحيانا التهاب الكبد بيكون مثل ما قلت لك
0: نفس الأعراض دائما، نفس الأعراض
1: نفسها إسهال، يعني بيعطي ارتفاع بأنزيمات الكبد، بنشوف دراسة كاملة كمان لل HP أنتيجين، بنعمل كمان مثل ما قلت لك للحمل الفيروسي، بنشوف دراسة بنشوف كمية الفيروسات بالجسم إذا أكثر من 200 خاصة إذا كان عند العامل الأسترالي بي إيجابي، يعني معناها هي مصابة أكيد. يعني من الأعراض الوهن العام، الألم بالمراق الأيمن، يعني بصير كمان ركودة صفراوية، لون يرقاني للجلد إضافة للحمى وخروج إسهال يعني باهت تبول غامق، هذا بدلنا إنه في التهاب كبد. مشان معرفة نوعه طبعاً نيجي للتحاليل المخبرية، من أكيدها بالتحاليل المخبرية
0: بيتم التأكيد 100% عن طريق التحاليل المخبرية.
1: التحاليل المخبرية
0: بعد التشخيص يعني وأثناء العلاج في حمية خاصة ولا فقط أدوية؟
1: والله يفضل هو يعني المرأة يعني إنه تبتعد عن الأكلات وتريح الكبد من الأكلات الدهنية، يعني هذا مفضل، يعني رايحة هو حمية يعني مو شائعة كتير، بس يعني مفضل إنه تأكل أكلات خفيفة الدسم قليلة الدسم، نريح الكبد نريح المرارة من إفرازها يعني شوي ومن عمل الكبد، يبقى منقول حمية سوائل، حمية قليلة الدهون، يعني سكريات، عسل، هيك منحاول قدر الإمكان يعني لمدة أسبوعين ثلاثة.
0: نعم دكتورة، في حال كانت الإصابة بالأشهر الأخيرة وإنت حكيتي أنه مدة حضانة الفيروس 160 يوم يعني تقريبا أربعة أشهر، فهي الحالة كيف بتعاملوا معها؟
1: والله إحنا لك قبل أي عمل جراحي أو قبل أي نعمل من عيد التحليل المخبري للهباتيتس، يعني دائما يعني قبل ضروري ولا انزيمات الكبد يعني ضروري لطبيب التخدير خاصة إذا في تغير وقتها وشكينا، يعني بنحط بعين الاعتبار إنه نحصن الطفل بعد الولادة يعني بالجلوبين وبالجرعة الداعمة، جرعة الكبد ضد التهاب الكبد بي.
0: هلأ المرأة الحامل إذا أصيبت بالتهاب الكبد وبعدها تعالجت بيصير شفاء تام مثل هي مريض التهاب كبد، ولا في حالات خاصة أو في شيء خاص؟
1: والله لك التهاب الكبد بيضل مزمن، بتحول لمزمن، يعني بتضل بحالة خنوع للفيروس، بيضل الفيروس بجسمنا بجسم المريضة، بس يعني له فوعة، يعني في حال مثلا نقصت مناعة المريضة برد بعيد نشاطه الفيروس، هو من خطورة البين احنا بنحاول انه ما ينتشر. والشغل الثاني لانه بيتحول لمرض مزمن من اكيوت من حاد الى مزمن، هذه خطورته.
0: اما الانواع الثانية في شفاء تام؟
1: والله سي لسه ما لقوا له علاج، ما يعني وإيه مثل ما قلت لك أدوية الفيروسية يعني اللي بنستخدم هاي الانترفيرون التينوفيفير، هاي أدوية تستخدم مع الراحة ومتابعة المريضة يعني.
0: وفي حالات
1: بس مثل ما بنقول الوقاية خير من قطار علاج، يعني المرأة يجب عليها إنه يعني تحري النظافة، بالنسبة للعلاقة الجنسية يعني تأكد قبل الزواج إنه زوجها ما معه التهاب كبد، العائلة ما فيها التهاب كبد، مشان تحسن حالها. في لقاح بتحسن حالها قبل الزواج وبعد الزواج، في لقاحات تحمي المرأة حتى لو الزوج مصاب بالالتهاب الكبد.
0: اللقاح بيكون لمرة واحدة دكتورة؟
1: لا، ثلاث مرات بتاخذ.
0: ثلاث مرات
1: وبتاخذ جرعة داعمة بعد 5 سنين كمان.
0: وهيك في بيصير يعني حصانة تامة،
1: بيصير حصانة للزوجة.
0: والوقاية الثانية يعني في حال زوج مو مصاب، الوقاية العامة كيف بتكون؟
1: الوقاية العامة مثلا يعني أول شيء على المرأة الحامل أو المرأة بشكل عام،
0: بشكل عام
1: لما تروح صالونات التجميل يعني تتوخى أنه دائما قصاصة الأظافر، ملقة الحواجب، الأدوات الشخصية، إلى أدوات الحلاقة إلى خاصة ما تستعمل غير، يعني هاي وسيلة صحيح احنا بنستصغرها بس هي وسيلة لنقل المرض. يعني هاي جرح بسيط احيانا لازم نعقمه بالبوفيدون. ابره دخلت بايدنا مثلا بالمشفى، كنا دخلت بايدنا بالغلط او كذا، يجب انه تعقيم الجرح، عصره منيح منيح ووضع بوفيدون عليه واخذ الذهاب الى اكبر الى اقرب مستوصف لاخذ اللقاح، لقاح الكبد. يعني هذا كمان بيساعد انه ناخذ وقايه من المرض. طبعا الأطباء كمان الطبيبات يعني معرضات للمرض كتير، والجراحين. احنا دائما كل 5 سنين ناخذ لقاح داعم يعني مضاد للالتهاب الكبد.
0: الله يحميكم ويقويكم دكتورة.
1: تسلم يا رب. الله يخليك. تسلم يا رب.
0: وطبعا شائع مثل ما فهمت منك بمناطقنا.
1: اي والله شائع بالقامش لي شيء، يعني في عدد نسبة كبيرة. يعني في مرضى عندي انا بالعيادة بيراجعوني كتير يعني، وفي يعني بالعائلات منتشر
0: نساء،
1: حتى يضطر انه الانسان احيانا يعني فشل الكبد تماما بيضطروا الى زرع الكبد، يعني زرع قسم كبد، بيزرعوا قسم منه يعني. ومع الايام تنمو هالخلايا الكبديه تعطي كبد شغال وبيعوض الكبد التالف.
0: اكثرهم نساء حوامل؟
1: لا، مو نساء حوامل، في كمان يعني مريضات عادي يعني بيجوا عنا. احنا هلا عشوائيا عم نعمل دراسه للمرضى، لما تيجي مريضه عنا بتعرفي مشان المساءله بالفحص النسائي وكذا نعمل العمل الاسترالي، تقول يعني مشان ما تقول انه والله السبب دكتور الاسنان كان هو ولا دكتوره النسائيه سببنا، قالت لي المرض بقى بنعمل احنا اول ما تدخل المريضه هالتحليل، نتحرى العامل الاسترالي لسلامتها وسلامتنا.
0: نعم نعم نعم. حابب النهاية تضيفي شيء دكتورة؟
1: شكرا جزيلا لاستضافتكم، بس بحب التوصيات يعني النظافة ثم النظافة أهم شيء، لأنه هي سبيل لنقل آ وإي الأخطر. وطبعا استعمال الأدوات الشخصية وعدم استعارتها من الهد، والالتزام بالأخلاق والقيم الدينية وقيم المجتمع، خاصة بالممارسة الجنسية، لأنه الممارسة الجنسية هي كمان خارج نطاق الأسرة، هي سبيل لنقل العدوى للزوجة. هاي توجيه للأزواج. السلام إن شاء الله، وإن شاء الله نتمنى للجميع الصحة والسلامة وبنتهم سالمين إن شاء الله.
0: يا أهلا وسهلا فيك دكتورة المواضر محمد.
1: شكرا. يا أهلا وسهلا.
0: يا أهلا وسهلا.
1: سلامي.
0: أخصائية بأمراض النساء وجراحتها كانت معنا من مدينة القامشلي، جزيل الشكر.

0: جارك دنم لو فجريان قهدارين هيجا بمجارك ديتر قوغري دايجني هلال كو إيروجوية كمين ماتش دبطولة يا غرب آسيا دال أردني بليزن جنين هلال كو براني وانج باجاري إيه دفرينة كامي بدارن بحزرتي بچاوايبو ويكي أو فريقي خصم بإيروج زحمتين قوتينة بشيوان وبرسين دنجي شخواب مريا ليلى محمد اندامة دي مجلسة إدارانا ديا هلال دا لسر تليفونش قامش لو دما تباشبا
1: هلا سرچاوا
0: اهلا وسهلا جالكس باس ليلى ليلى مج مباراه ايرو دسبي بكن كاوي ساعات تش دسبي بفريق خصم كي
1: ايرو مباراه ما سر عرضه اردني فريق خصم النصر السعودي ساعات بينجي عسلي لاستقدس بيتك
0: مالي لاستقفان جوبوار بليزن يي هلال او تشان لاستقفان جوكيدا كين بيتر
1: بست وسيك كتش بمرد ليزن طبعا تديك كتش كي منطقي قالك جينا وش دربة جي بمرهنش لازقية بمرهنش حمصي بمرهنش شاميش سويدا بمرهنه وش خواه كتش كاك بمرهي بخوا بري الساري كان يبو بس او بخوال سويد عيش
0: يا سويد جيولو وچاوا ولو خدا سر هف الليلة
1: والله مبارياتي بهم وجلستن كتشك خرطي باشي متواصل بيركر وأم عقد بيرشيكر بس تدي عقدة وان مؤقتة بس بطولة غرب آسيا تاني دوي مربليزن وهو أو جهية وصفا جهية صفا محمد جهية أو جي جدس بيكا أحداثي سوري ده تلقو مصري والمصري دما أو جي كتشك خرطي جهاتية متواصل بويجركر أو جي داكتية ومربليزن
0: يعني أنت كارم بيجن كتوجني دفري إيجو بليزن كم حبن؟
1: يعني إيه منطقة ما؟ إيه منطقة ما جي باش كتشك هنا كتشكن قوين خورتن يعني تقريبا حفت حشت كتشكا إيه ما منطقينه يا محمد هي هداف الدوري درت كبه قلت جهاتية فريال هي فريال الأحمد شكوبانية هلس حاجب مريه جديركيه جنار مصطفى مرهي افين هي يعني قال لك اشكي ماي منطقين قلت جهاتنا وان خو بيش خصتي راسي افنادي وان بيش خصتي
0: بلي ما افايا ناشئات يا سيدات
1: اب سيدات
0: بلي ماتشين جو بليزن اي جبلي ماتشا ايرو كان مباريدن وبليزن فريق خصم كينه كيجان روجينه
1: تمام شش فريق مشارك بالبطوله غرب اسيا ده سبب مجموعاوي بليزن مجموعة أول هلال ونصر السعودي ونفط الشمال عراقينة ومجموعات دوا اتحاد الأردني تديش خدية عرضي خوية وبنات اف سي اي إماراتي وأكاديمية بيروت اي لبنانينة أغانا وسرد مجموعة بليزن حرد فريق جفاي مجموعي ويبقى أهل النصف نهائي ونصف نهائي ويدي فريق نمين ويبقى أهل اي نهائي
0: أفرا قش كنجينة قال لك دمج وارد في ليلى
1: يعني أف ضن هذا رجادة يوم مباراه خلاص كنش
0: أها إذا كان هناك بحصة حاضر تيابكن حاضر تي تلوبون قبل استقبال أنا تقي إيش كنجي دخو حاضر دكن
1: بخدي تدي وضع المنطقي نخش براسي كش كي مزور دخو حاضر نكرن يعني زو حاضر نبون دانك هتن تدريباتي خوانا برن بس في مها داويدة كتشكي ما الفيدكي سر عبدا قامش لي تدريباتي خوانا تقريبا بازدار وجا بردوام كرن ودوراكي معسكرة مغلق جوار للشامي تشي كرن راستي معسكري وان باش بصبها وإيفاري دات كتن ملعبي تدريباتي وان هبون جسيستي مهيد تقريبا للشامي بون وبري دروجاجي تدريجياني أردن
0: بلي مورالي وان چاوائي هم بوار دشتغلن حضرتي وان ايروجي كمين مباري
1: كشكي ما ترس راسي سروانتنا أبدا كشكي ما ترس سروانتنا ما شاء الله كشكي ما جيهاتين كشكي ما كردا وبشكل عام كشكي ما ايق وبهاتن بمرد ليزنجي كشكي يعني محترفن جيهاتين وكشكي ما جيتوائي
0: يعني سر أستا سوريا قشون دبينن الاستقوان باشن
1: أري والله
0: ليلى دو كونغرك هبوش بو مثلا ترتيباتا وتشتي قولو غريكي وي مؤتمر كي فني بو ابقالك تشتي دهات المناقشة كرن يك جي بلكي قهرتونا ناوي تيما هلال بخبجي جان بيتر تخوازن تجمع ربيجي
1: بخدي اقتراح اقوله هي جو نافي بغيلاندن بفريق القامش الرياضي بس في قيد الدراسه يعني هين خياني نكريه او لا جو ما تدي ما رخصت استند ام مجبور بنافي هلال ام برخصتي بستين نجبر بو الدوليه السوري الدليس ويتاغي تدي وضع نولوبو ويتاغي هين حكومه تابري موجود بو بشكي يعني زحمتيه ويهبون بو ام بشاركين بنافي منطقه خو اجا ما نافي اي هلال بر اجبوكو ام كاربن بشاركين اجا انا ان شاء الله وضع تدي نحو الافضل ان شاء الله كاربن بنافي قامش لي ام بشاركين بس هي تشتكو يعني من كريم
0: ليلى اف مؤتمر لكيدا كيل داركت
1: مؤتمر للشامي
0: اها واف بيشن ياربو يعني
1: ان شاء الله ان شاء الله تشتكي خشوي هب
0: اها هيفي او بيشن ياري دنجبو مثلا ترتيبات عوان او تشكي ولو جداها بو يانا
1: نو والله انا تشتكت النبو بس تديك شكي ما حاضر ذكرنا ايرو بلكي ما هك وبلي ليش البطوله زود تدي جمال هاتو بس وضع الفيديو كي نقلكي يعني ام متوتر بون انه ام بشاركي لان ام نشاركي لان بشكي احداث ووضعي ما ديجي تعدل الفريق يتكراسي چونا شامی زحمت یعنی حیا کشتی مدگین درن وید کد مینن بروشا حیا گود شارکینن فریق دن مباراتی وان زهاب و ایاب حرد و سرعت دا فریق عدد لیزن اولش مر زحمت ان افتشتانا دیال پشتی عرقالش مر چی بده
0: ما تو آلی کاری اتحاد سوریج بیا کرد نه یا
1: خودی نه نه گلکی گلکی تجاری می منطقی راستی تفسیر نکن شركات التجاري من منطقة تخسر معك فريق غير
0: ساعتها وان خوش
1: أما يعني اتحاد سوري بس إنه أوراق مشاركات ببن بطولير أفتشتي ولو بس راستي ما دينا
0: ليلى بحث كير تقو بيستو يك ليستقوانن يعني برانيا وان أمتكارن بيجن جنو كاتي دفرين سيداتي دفرين
1: نا نا برانيا وان إيكاتي منطقين نا
0: أري إيه منطقين؟
1: إيه كشكي منطقين؟ إيه منطقة منش حسكينش قامش دينش عامودينش ديكينه إيش تريكانينش كوبانينه؟
0: كنت كش سوريا ده بور بش دار؟
1: كشكي إيش دربة دي يعني؟ بخدي هي صفا رزان إلهام أغلم رنيم أبو لطيف هي حياة ديوب هي ميار عيو علوش هي تبك انك اف كتشك ما بخور آنين اجبر بو اوجي ليستن بيتر يعني اش كتشكي ما كتشكي ما اف چار سال تاني بس عقد اما نظامي تشيبو اما كاريبو ام دولي سوريت بليزن
0: وكاريبو بتناخوا وكتشكي منطقي اي دفري ون بليزن بيقون اي سوري تخناف يعني شرط ومرتكم
1: مدليس ما نخو مع أولا رخصة تستن چوزي مفاقبون دولة سوري دي أم راسا نسر كفتيهم
0: چو ما في جاري وولو كرو وقشن اي منطقة برن
1: ناشئاتي ما دي صالاتي كأسا جمهورية ستاندر و اي صال بطولة دولية سوري ستاندر
0: بلي.
1: سيداتي ما اش أولا ما رخصة خوستن سيداتي ما هر صالات تقريبا دولية سوري ستاندن ده حزار وبيستو شار وده حزار وبيستو بيج وده حزار وبيستو شاش ستاندن وطبعا تدير رجالي ماجي هنا رجالي ماجي دفانسي صالة أوجي بسركتن صالة عول تانيجيان مباراة نهائي ونبو نصيب بس إيصال بري دمها هلين دوري سوري الممتاز
0: يعني جبرولو ون يعني كيماني دي الاستكفانة دهبو الفيدكي حتى ونكر قش فريق كامل جبر
1: نتشين أبي يعني بيك تشكيش دربة جيب مرهبن محافظات دي أف يعني أف تشتاها ضرورية
0: أري أزد بيجم أو شرط يعني
1: إجبر قلت شلو سر مستوى سوري أم دليزن يعني أنا لما قلت بقى أم سر مستوى قامش دليزن ماني قلت بقى إنه بس بيح محصور مش كتشكي ما تاني رنا بس أم سر مستوى سوري دليزن
0: مل يروي ساعات بينج بخير دس بيبكن هيفي دكن سر كفتي بن دحمامات يخوده ولو بدداوي جي داش خواه ميل هيفيا انجاما بنجي بيكو من امي كيلي بكيلي بشو بينن وداخينن هكر تتخواسي تشتكي لتالية بيجا كرم بكو
1: استخوازن بيجن يروف ناديا مي هلال بنصر السعودي البليزن فريقه كي مختلفة كتشكن اجانب بوان رهن وان شاء الله امي سر كيفن وامي تشتكي خوش بيش عالمي كن
0: قال لك سباس جبوتا وتبلي بوناتا ليلى محمد أندامة مجلس إدارة ناديا هلال بمربو سعد خوش
1: سعد خوش سلام.

قدر ما في هواي مجهان داو يا خلك أخويا ساعتها وتبدأ خوش ساعتها فالي ماجي خوش ديانا شيخ موس لسر كنترولي وهفكار ما دورين العلي أجيد لدى يوسف بورا بوم بمين تخوش يد بخاطري.

أمي كيف كيف زاباكن ولا داري ولا داري أمي كيف

أبو خرطيات أدبو كلو درد فرات نوا كردستاني بهره لسر فجي مايونو بومبه داني چاوا تامول دكي فرات كردستاني

خزي بلي انت ديبا يا زيات يك بلي با برا برا بدلي اخوة من كاريبا ابيناتا جدل بلي با ابيناتا جدل بلي با.

أنا بعشقك، أنا كلي لك، أنا عمري لك، يا من ملك روحي بهواه، الأمر لك طول الحياة، الماضي لك وبكرة لك وبعد لك، أنا في سهادي وفي منامي بندهك وبسألك بتحبني ولا الهوى عمره مزارك، بتحبني ولا انكتب على القلب نارك، قول قول يا حبيبي قول يا ملك. مع أحدث ما كتب ولحن الموسيقار بليغ حمدي لنجمة هذا الحفل ميادة الحناوي.

والعين والعين والعين يلي تكحلت، والعين يلي تكحلت من

بسك تيجي حارتنا يا عيوني.